يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

ذات علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: Radio Oxygène FM.
1: Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe.

0: Radio Oxygène FM.
1: انت

0: نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ناركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة، تونس التي يعشقها كل إنسان في نفسه الوطنية ويحب بلادنا، نحب لها الخير الكل. الحيو نصبح على كل مستمعينا الغالين في كل مكان في كل شبر من أشبال ولاية بنزرت اللي يحبوها ويحبوا ديما ولايتنا تكون ديما في طور النمو، ونحق إن شاء الله ما يرضي المتساكنين في هذه الولاية الغالية وفي كامل تراب الجمهورية. السبت 20 جوان 2026، 5 محرم 1448، التوقيت 6:46. يا ربي أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال، يا عظيم أنعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجن. اللهم فرجا لكل مهموم وعطاء لكل محروم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقا لكل محتاج واستجابة لكل دعاء. يا ربي اجعلنا ممن يزرعون الخير في الدنيا ويحصدونه في الآخرة، وأدم علينا راحة البال وتيسير الحال، وارزقنا حلو الحياة وسعة الأرزاق ولباس العافية وحسن الخاتمة، أمين يا رب العالمين. نسيسوا احنا في الطريق واحدة واحدة من الجريوش، ثم إشارة مرور راح ترموها، وربي وصلنا سلامات إلى مقرات أعمالنا إلى أماكن ترفيه متاعنا إلى زيارة عائلتنا، كما وصلنا لباس نرجع بإذن الله تعالى في أحسن الظروف والأحوال. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. نصبح ونحيو على كل زملائنا الكرام الغاليين أيضا اللي قاعدين يبذلوا في أكثر وأكبر طاقتهم في سبيل الفوز برضا مستمعينا الأوفياء، أوفياء الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفهم. حبيت نحكي اليوم على قصة. جاء رجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد يا رسول الله وصيني أنصحني أرشدني. شنو قال له؟ قال له عليك بتقوى الله، خاف ربي فإنها جماع كل خير. يعني الإنسان كي خاف ربي رأى كلمة التقوى تجمع كل أنواع الخير. وعليك بالجهاد في سبيل الله فإنه رهبانية المسلم. الجهاد مش رأى مقاتلة العدو فقط كما اليهود ولا غيرهم، حتى الجهاد النفس، تجاهد نفسك، تبعدها على التكاسل في العمل، تبعدها على الحقد والأنانية حب الذات، تبعدها على الاستيلاء على أموال وحقوق الآخرين، تبعدها أيضا على الحسد والبغض على النميمة على الفتنة، أيضا يعتبر ذلك جهاد. زاد تلامذتنا أولادنا كي يجاهدوا كالرغبة في النوم والكونيكسيون والتحويش وكذا ويبعدوا على القراية، أيضا يجاهد نفسه باش يلتزم بالدراسة، عنده مواعيد يقرأ فيها، عنده أوقات يتفرهد فيها، وكيكا بحول الله تعالى نضمن النجاح. النجاح ما يجيش كيكا، يجي بعد جهاد النفس وإرغام النفس على التركيز مدة ساعات معينة، ونبدأ نحضره من قبل بالمسبق، وكيكا ربي يوفر لنا ويضمن لنا إن شاء الله النجاح. الجهات أيضا أنت عندك أمانة، أموال الغير في يدك، قاعد أنت تتصرف فيها، الناس عطاو فيك ثقة كبيرة باش تتصرفك الحاجة هذيك اللي هي مش متاعك أنت، متاع الناس اللي استثاقوا فيك. أنت هنا يجب تخاف ربي، التقوى، تحافظ على الممتلكات الآخرين وتخدم بما يرضي الله، أكيك تضمن الفوز إن شاء الله في الدنيا والآخرة. بعتري زادي يكمل في الوصية متاعه محمد صلى الله عليه وسلم للصحابي ذي اللي جاي يسأل فيه، قالوا وعليك بذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. اذكر ربي، ماذا بينا ديما نكون قراب من الله، قد ما تقرب من ربي أكثر، قد ما تتغلب على إغراءات النفس، قد ما تحاول ترضي ربي سبحانه وتعالى بالمحافظة على حقوق الناس، أيضا تقوم بواجباتك مع زوجتك مع صغيراتك مع عائلتك، تكون مبدع في العمل. على خاطر محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. في النهاية قالوا واغضض لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. لساننا نحكم فيه، لساننا كحاسة من الحواس الخمس، نستعملوه في الخير ما نستعملوش في الشر، نستعملوه في التعلم، نستعملوه باش نصلحوا بين زوج متعاركين، نستعملوا اللسان متاعنا في التخاطب والتواصل مع الناس، نستعملوه أيضا في تبليغ معلومة للعبد باش نحكيه مع الناس في الحوار التشاور، ما نستعملوش اللسان متاعنا في السب والشتم والنميمة والغيبة وغيرها. قالوا في النهاية بالحاجات هذه الباهية الكل نغلب الشيطان وإغراءات الشيطان عليه أنعنا. في النهاية بطبيعة الحال ألف تحية المستمعة وفية عنا عواطف طرابلسي، هذه التلميذ تخلت عندي سابقا في ابن بضياف، دعوة لأولادها ربي يهديهم وربي يوفقهم وربي ينجحهم في حياتهم، يوسف وعزيز. أيضا عنا شقيقة بشير الميخونة وكان معنا في الإذاعة، أيضا عواطف الحيوة ونحيي وليداتها وربي إن شاء الله يوفق الجميع. في النهاية نقول يا رب أحفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من كيد الحاقدين والغادرين، أمين يا رب العالمين. ألف تحية لخويا الغالي أيضا نبيل من منزل جميل وكل مستمعينا الطيبين، دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان، قبس

كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكس بين خيون قرديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اسمه 24 درابو واربح كوارجين.

0: هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا؟
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانه،
0: وانا نحبها بلندي ولوحه صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيفه على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه فولا 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بن زرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت اوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: صوت العالي. انا عوض في العوني نشيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند. انا عوض في العوني نشيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: اسعد الله صباحكم بكل خير السادة المستمعين والمستمعات، كل حد يسمع فينا مع دلموشة كان على موجتنا على موجة إذاعة أوكسجين اف ام بالصوت العالي. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل حد عد الموجة علينا اختار انه يبدأ صباحه معنا. ان شاء الله يا ربي نهاركم مبروك، نهار سعيد، نهار تحقق فيه برشا احلام وبرشا اماني، نهار يكون فيه برشا فرحة، خاصة واحنا على استعداد انه احنا نسمع نتائج البكالوريا، بكالوريا 2026. ان شاء الله كل حد قلبه في حاجة ويحب يوصل للنجاح ويحب ينجح ويفرح عائلته ويفرح الناس العزيز عليه، ان شاء الله يا ربي ما يضيعلوش التعب. مرحبا بكم الناس الكل، نقضوا في ترقب لنتائج البكالوريا اليوم، هو بخيفو لو 23، وما ربما أغلبية خلينا نقول وإحنا الكلام اللي قاعد يدور إنه فما معناها حديث إنه تنجم تخرج الريزولتا سواء السبت وإلا الأحد. أنتو اللي كان إحنا ديما نقضوا معاكم في متابعة حينية، وإن شاء الله ربي ينجح الجميع، وإن شاء الله ربي يفرح الناس الكل، وخاصة عاود نقول كل حد قلبه في حاجة ويحب يوصلها، إن شاء الله يا ربي يوصل لها ويوصل للحاجة اللي يتمناها واللي يحلم بها، أمين يا رب العالمين. دونك خلينا نقول احنا حسب الأخبار المتداولة أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 عبر الإرساليات القصيرة يوم 27 جوان ابتداء من الساعة 1 بعد الزوال. هذا شنو يتقال؟ هو ربما قد تكون ماهيش خلينا نقولوا جهات رسمية اللي قاعدة تعطي في الأخبار، لأنه معناها لو 23 هذاك الدات أوفيسيال اللي أعلنت عليه وزارة التربية وقالت النتائج تخرج الوقت هيك، ولكن تقعد ديما خلينا نقولوا احنا خلينا نقولوا بعض التسريبات اللي تقول إنه فما إمكانية إنها تخرج بالسبت ولا بالأحد، أما راهو تقعد غير رسمية باعتبار إنه وزارة التربية ما تحدثتش معناها وقالت إنه فما إمكانية كان هي انه تخرج في الايام هذوما. توليكا ان شاء الله ربي مع الجميع، احنا نوانسوكم ما تسترسيوش رواحكم حتى طرف ميسالش، الحكايه كلها تبقى ديما توفيق من عند ربي. اللي كاتب باش يصير هذيك اهم حاجه بالحق، واحد يقولها انه اللي كاتب باش يصير، دونك ما غير واحد ما يسترسي روحه وما يخاف، كان خاف ماهوش باش يغير من النتيجه، وكان ما خاف زاد ماهوش باش يغير من النتيجه. توليكا ليش نعملوا جو نتفرهدوا، عملنا اللي علينا، طوفات عدى، نحاولوا وحنا نعيشوا الحياة، نمشيوا للبحر، نعملوا دورة، كان نخدموا زادة إذا كان معناها فمش كون يخدموا في الصيف ولا يعاونوا في عائلاتهم في الدار ولا في القضية ولا اللي هو ولا غيره من الأعمال. و كما العادة والعوايد نقولوا ديما كل شيء مكتوب عند ربي، وإن شاء الله ربي ما يكتب لنا كان الخير، ونقولوا يا ربي ديما زين لنا أقدارنا، وحتى كان كتبنا عندك اللهم أشقياء ومن السعداء أمحونا وأكتبنا سعداء يا رب العالمين، لأنه الدعاء كما تعرفوا يغير القدر، فيا رب غير أقدارنا للأفضل والأحسن، حتى إذا كان أياماتنا أو الجاي ماهوش باهي برشا، إن شاء الله يا ربي بفضلك وبرحمتك يكون أفضل وأسعد كما احنا نتمناه، وأكثر إن شاء الله يا ربي تبدلنا أقدارنا للأفضل وللأحسن وللخير وبما تقر به أعيننا، أمين يا رب العالمين. ولا دوك كما قلت لكم كل عادة والعويد في برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند، ديما نبدأ بخير الكلام خير الدعاء، دعاء الصباح، ونقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم في هذا الصباح نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تيسر أمورنا، وتشرح لنا صدورنا، وتبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وعافيتنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وسعادة، واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا، واصرف عنا فيه كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية، وعملا صالحا متقبلا، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا، فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع، واكفنا شر ما نخاف ونحذر. اللهم اجعل صباحي هذا مليئا بالنور والبركة، وابعد عني الحزن والهم والضيق، وارزقنا القوة والصبر والحكمة في كل ما نواجه. اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا، وإن كان فيه خير فقربه منا، وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب علينا توبة نصوحة. اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك، وقلوبنا متعلقة بك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك، والصابرين على قضائك، والراضين بقدرك. اللهم إنا نسألك صباحا جميلا، وهما راحلا، ورزقا واسعا، ودعاء مستجابا، وقلبا سعيدا، ونفسا مطمئنة، وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سابقه، وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة، واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. كالعادة زادة والعويد ديما حاول نذكركم بأذكار الصباح الثابتة والمشهورة، بداية آية الكرسي، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، ثلاثة مرات لكل سورة، ثم نقول أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في أهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومالكه، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، كما صليت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يوم جديد، يوم مبارك لكل المستمعين والمستمعات. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل حد يسمع فينا مع هذا الموجة، على موجتنا، على موجة برنامج ماتينا الويكاند. دونك مرحبا بكم الناس الكل، كما قلنا نقعد معكم في متابعة لمختلف المجريات، خاصة زاد نتائج البكالوريا للدورة الرئيسية لعام 2026. ربي نجح الجميع، إن شاء الله ربي يسر الجميع، ميسيرش لباس على ربي نخليوها للناس كله. أكيد أكيد بفهم مكان الخير بإذن الله السميع العليم. يلا هاركم مزيان الناس الكل قدوا معنا، ما تبعدوش لبعيد، راجعين ومتواصلين.
0: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين. اليابان، دور المجموعات، كأس العالم، أمريكا، المكسيك وكندا، بث مباشر للقاء، تحاليل فنية، تونس، اليابان، نهار الأحد 28 جوان، أبرتير من الأربعة متاع الصباح، استوديو مونديال على أكسجين FM.

0: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش كم القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين التغريد ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل. والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
4: صناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب بورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبات ديستريغو agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo et Rafko ou بنصيحه لكهربتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 ou elle 27 957 623.
8: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد. برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات ازرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزيانه يتلاقاو.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
11: تونس اليابان دور المجموعات كأس العالم أمريكا المكسيك وكندا بث مباشر للقاء تحاليل فنية تونس اليابان نهار الأحد 28 جوا أبرتير من الأربعة متاع الصباح ستوديو مونديال على أكسجين أف أم
12: راديو أكسجين أف أم فوتك بالصوت العالم

0: عواطف العونين نشيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العونين نشيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل حد يسمع فينا مع هذا الموجة على موجة على موجة إذاعة أكسجين اف ام بالصوت العالي. خلينا نتعرفوا على حالة طقسنا في ميتيو وآخر التوقعات
3: ميتيو.
2: دونك خلينا نحكيو على التوقعات، والحقيقة الحديث قاعد يدور حرفيا على موجة متاع حر الحقيقة قادمة، اللي هي كانت راي فرنسا معناها معنية بها الفترة الفارطة، ولكن باش تعاود ترجع موجة الحر هذه اللي تحدث عليها عامر بحبة الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ. على عامر بحبة قال البارح انه دول غرب اوروبا باش تشهد موجة حر استثنائية اي ضيغ بدات، وقالت قرر انطلقت منذ نهار دونك قلت البارح وتتواصل خلال الايام القادمه، واشار الى انها تذكر بموجه الحر اللي عرفتها اوروبا عام 2003، وقال انه الموجه قد تستمر لمده لا تقل عن 10 ايام وباش تشمل اغلب دول غرب القاره الاوروبيه، مع تسجيل التاثير الاكبر في فرنسا حيث من المتوقع انه تتجاوز درجه الحراره المعدلات المعتاده فرق كبير. وقال انه يوم الاثنين قد يكون يوم استثنائي بالنسبة لفرنسا، مع امكانية تسجيل درجة حرارة قياسية قد تقترب من اعلى المستويات المسجلة في تاريخ البلاد. بالنسبة لتونس اكد انه تأثير الموجة هذه بش يظل محدود وما هوش بش يمتد بشكل مباشر الى البلاد، رغم توقع ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة خلال الايام المقبلة، لكنه بش يبقى في حدود المعادلات الموسمية المعتادة. ورجح كيف انه تونس خلال شهري جويليا وأوت باش تشوف حرارات اعلى نسبيا من المعادلات، واعتبر انه هذا يندرج ضمن الوضع المناخي العادي، واشار الى انه موجة الحر المتوقعة وفق المعطيات الاولية ما تبدوش خطيرة، ولكن كما تحدثنا وقلنا انه موجة حر تاريخية تضرب اوروبا وتونس خارج نطاقها، يعني ما هيش معنية بهذه موجة الحر. ان شاء الله ربي مع الجميع. دونك بالحق معناها موجة متاع حر كبيرة تضرب أوروبا، ومعنية بها زادة فرنسا بالنسبة للأيام القادمة واللي هي دايوغ انطلقت. سينو بالنسبة لحالة الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم السبت 20 شوال 2026 تكون بين 30 و35 درجة الحرارة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. فما شيلي محليا الطقس يكون عامة صاف إلى قليل السحب، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. البحر يكون قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال. هذه وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لليوم السبت 20 شوال 2026. متواصلين معكم في برنامجكم متنا للسبت، اقعدوا معنا إن شاء الله نهاركم زين.
0: أنا عواطف العونين نشيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العونين نشيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
3: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات ملت البرقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل برقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين البحر المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826 وإلا 98 680 804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
4: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بير لانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس أمبيونس وموزيكا عومة وتفريد تصوير وسوفنير. جو بنزر ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيمب البنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا اوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.
8: راديو أكسجين FM
9: صوتك بالصوت.
10: تونس اليابان دور المجموعات كأس العالم أمريكا المكسيك وكندا. بث مباشر للقاء تحاليل فنية تونس اليابان نهار الأحد 28 جوان أبرتير من الأربعة متاع الصباح استوديو مونديال على أكسجين.

اليابان، دور المجموعات كأس العالم، أمريكا، المكسيك وكندا. بث مباشر للقاء، تحاليل فنية، تونس، اليابان. نهار الأحد 28 جوان أبرتير من الأربعة متاع الصباح. ستوديو مونديال على أكسجين FM.

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
8: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعدي أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية، صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم. نحب نذكركم اليوم مع 10:30 في برنامج جمتنا للسبت متنا للويكاند عندكم موعد مع ضيفنا الفنان التونسي القدير زين الحداد باش يكون حاضر اليوم في برنامج متنا للسبت باش نحكيوا معاه على اغانيه الجديده التحضيرات نتاعو لهالاغاني هذه وغيره من الاصدارات الجديده للفنان زين الحداد باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل. عليكم كان تكونوا معنا وتسمعونا تعلموا مشاهدكم علينا. سينو الحقيقة أبرز الأخبار البارزة الوقت الحالي هذية اللي هي الرياضة والحديث ربما ماشي تقريبا للماتش متاع غدوة الماتش اللي بيشجمع تونس واليابان 5 PM دونك غدوة وين باش نشوفوا المنتخب التونسي أكيد بحلة جديدة بعد ما بدأ المدرب الفرنسي هيرفي رونار بدأ يقوم بالتدريبات متاعو للمنتخب الوطني التونسي وين زاد كيف قاعد يتابع في الجاهزية متاع اللاعبين وقال دغنيغمو في الندوة الصحفية قال حتى حد من الملاعبية ما يعرف شكون باش يلعب وشكون ماهوش باش يلعب غدوة في الماتش مع اليابان لأنه أنا مانيش حاط ما علمت حتى حد بالتشكيلة ولا الخطة الجديدة دونك حتى حد ماهوش فهم سينو برشا أخبار تحكيت الحقيقة أنه قد يكون موجود وحاضر ويهبط يلعب في ميدان الدحمان كي زاد الشامخ قد يكون احتياطي ضد اليابان ودحمان باش يكون الحارس الاساسي للمنتخب الوطني في مواجهه اليابان لكن تبقى هذه اخبار خاصه انه إيرفين رونار قال انه مازال حتى حد ما يعرف التشكيله الصحيحه وما با حتى انا قلت للملاعبيه وتحدثت فيه الموضوع البارح الحقيقه شفنا فرحه هستيريه كبيره برشا المغرب البارح تمركي في الدقائق الأولى وين فاز المنتخب المغربي على نظيره الإسكتلندي بنتيجة 0-1 في المباراة اللي جمعت بينهم في وقت مبكر من يوم السبت على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس العالم لكرة القدم وعزز هكاكا حظوظه في التأهل للدور الثاني. دونك المغرب البارح ربحت الإسكتلندا وشفنا حتى الريتم متاع اللعب مختلف برشا وأظهرت المغرب إنها في ريتم آخر الحقيقة بعيد برشا على عدة ربما منتخبات عربية. نذكروا أنه قطر خسرت 6-0 وبرشا ناس الحقيقة قالوا أنه هزيمة قاسية برشا للمنتخب القطري دونك 6-0 هذه كانت نتيجة المباراة اللي لعبتها منذ يومين قطر. سينو البارح كما قلنا المنتخب المغربي يفوز على المنتخب الإسكتلندي سكوتلندي دونك تقدم المغرب في النتيجة في الدقيقة الثانية عن طريق إسماعيل سيباري اللي استغل تمريرة من إبراهيم دياز وكان سيباري قد سجل هدف تقدم أسود الأطلس في التعادل 1-1 مع البرازيل في مباراتهم الافتتاحية. دونك المغرب يتساوى في عدد النقاط مع البرازيل اللي فاز بثلاثية نظيفة على منتخب هايتي المتمركز في المرتبة الأخيرة بلا نقاط وأصبح أول فريق يتأكد خروجه من البطولة فيما تملك إسكتلندا 3 نقاط. دونك هايتي كانت من أول الفرق اللي غادرت كأس العالم تليها البارح تركيا والتأثر الكبير الملعبية اللي شفناها البارح وقت اللي تركيا غادرت كأس العالم تعتبر هي ثاني دولة غادر كأس العالم سينو. بقية الدول اللي تأهلت أمريكا فازت على أستراليا وتأهلت للدورة الثاني مباشرة والبرازيل أطاحت بهايتي وكيف زاد ضمنت التأهل. تبقى ديما بقية المنتخبات اللي مازالت لازمتها تلعب المباريات الحاسمة اللي من خلالها باش تحدد انها تقعد والا السينو الماتش اللي تلعب بين البرازيل وهايتي ويسجل ماتيوس كونيا ثنائية واضاف فينيسيوس جونيور هدف ثالث خلال الشوط الاول لتفوز البرازيل بطلة العالم 5 مرات بنتيجة 3-0.

الفريق يتأكد خروجه من البطولة. البرازيل تقدمت في الدقيقة 23 وقت اللي تصدى جوني بلاسيت حارس هايتي لتزيد من فينيسيوس، وحاول هاينز ديل كروا إبعاد الكرة لكن كونيا أسكنها الشباك. دونك كونيا ضعف النتيجة في الدقيقة 36 وقت اللي انطلق نحو منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية في الزاوية العليا للمرمى بعد تمريرة متقنة من فينيسيوس. فوالا دونك تراجع ضغط الهجوم للبرازيل بعد الاستراحة، ولم يتعرض الحارس أليسون لاي لضغط من جانب هايتي ليحقق فريق المدرب كارلو أنشيليتو الفوز بسهولة. دونك هذه هي البرازيل البارح اللي ربحت هايتي، تقدمها كما قلت مازالت برشا منتخبات ما تأهلتش ومازالت ما ضمنتش البقاع امتاحها. سينو نرجع شوية للندوة الصحفية اللي صارت واللي قام بها مدرب المنتخب الياباني، تحدث برشا قررنا باش نربحوا تونس، قالها بالفم الواحد قررنا نحن باش نربحوا تونس، وقال راو نحن عنا ثقة كبيرة في إمكانياتنا، وقال باش نهديو الربح هذايا للأميرة اليابان اللي باش تكون حاضرة وباش تتفرج في المباراة. على ذكر المباراة اللي باش تجمع غدوة تونس واليابان، تعتبر الحقيقة مهمة ومهمة برشا المباراة هذه، لأنها تعتبر المباراة رقم 1000 في تاريخ كاس العالم. دونك اللي هي باش تتلعب تعتبر المباراة رقم 1000، دونك تعتبر رقم 1000 في تاريخ الفيفا. الفيفا عاملة احتفالية كبيرة مستدعية الناس الكل والملاعبية الكل، حتى ترامب مستدعينه. دونك الحاجة الوحيدة اللي تفرح انه الجمهور التونسي باش يعمل دخلة عالمية واول مرة باش يصير في المونديال، والحقيقة ماهيش ماتش عادي، ماتش اول حاجة تاريخي باش تكون حاضرة فيه اليابان بقوة باش تضمن البقاء. كيف كيف زادة تونس ما عندها حتى حل اخر غير انها تلعب بريتم اخر مختلف تماما على الريتم اللي لعبت به في السويد، وخلينا نقول واحنا الغش الكبير اللي صار، وما نحبش نقولها ما نحبش نستعملها انا الكلمة، ولكن برشا ناس قالت انه المستوى والمردود متاع المنتخب الوطني التونسي كان فضيحة وكان غير معناه خارج على المألوف، خارج على اللي قاعدين نستناو فيه. المدرب متاع المنتخب الوطني التونسي تحدث في عدة مقابلات رسمية، قال انه احنا رانا قاعدين نخدموا على ريتم اخر، ريتم جديد ما كمش بيشوفوا ما شفتوش به تونس قبل. في المقابل اليابان خايفة شوية من المنتخب الوطني التونسي، لأنه يعرفوا أنه المدرب متاع المنتخب الوطني التونسي يعرف بالقدي نقاط الضعف لدى المنتخب الياباني، ولعب معها برشا مرات وواجهها في عدة مناسبات. دونك هو يعرف مليح كيفاش باش تكون العملية وكيفاش باش يواجه اليابان. دونك هذه ربما الحاجة اللي خلت برشا ملاعبية من اليابان خايفين منها، خاصة زادة كيف برشا معناها ملاعبية قدم في اليابان قالوا ربما الحاجة اللي تخوفنا برشا انه في تونس انه المنتخب تم تبديله وبدلوه، ويعرف المدرب سامحوني هذايا نقاط الضعف متاعنا. سينو الحقيقة برشا حديث تحكي على الماتش متاع المغرب، وبرشا ناس شيدت بالحضور متاع المغرب البارح وال الريتم اللي لعبت به المغرب، وتمنوا برشا ان تكون تونس تكون حاضره بنفس الحضور اللي حضرت به المغرب. دونك هيرفي رونار البارح قال ما يهمنيش في الماضي، قال كنا باش نهبطوا معناها للتيران واحنا ناسين اللعبه اللي تلعبت في اخر مباراه مع السويد، قال باش نهبطوا بروح جديده، وقال كنا نخمو اللي احنا ما نجموش نربحوا غدوه نروحوا خير. قال اذا كان نحن هابطين بمنطقه احنا ما نجموش نربحوا وماشيين خسارة، قال فنجم يكون المرواح احسن حاجة، وقال لو كان احنا كنا عنا نسبة ضعيفة من انه احنا ماناش باش نربحوا اليابان، وقال مانيش معناها باش ننهزوا الماتش هذايا، فقال وكنا معناها روحنا. دونك هو يقول انه متاكد مليح انه فما باش تكون فما نتيجه باهيه وباش يحقق حاجه باهيه. البارح الياس الصخير يتحدث مع الصحفيين وكان تحدث وبرر موقفه، خاصه بعد الحديث اللي صار خطر لقى برشا انتقادات كبيره. الياس الصخير البارح قال لازمتني
نتقبل

0: الخسارة أو بلتو الخطأ اللي أنا قمت به ولزمتني نلعب ماتش به باش نعوض للروحي الحقيقة الخطأ والخسارة الخايبة اللي شفتها في آخر مباراة في المونديال هذايا. سينو المدرب زاد كيف صرح برشا تصريحات أخرى مختلفة، زاد كيف قال أنه الحديث سهل برشا لكن لزمتنا الفعل وردة الفعل لازمها تكون غدوة حاضرة وموجودة، قال الناس الكل واعية وعارفة شنو لازمها تعمل غدوة. وشفنا حتى فيديوهات دارت، شفنا كيفاش التحضير البدني والذهني الكبير اللي قام بهم المدرب للمنتخب الوطني التونسي، حاب يحطهم في السكة، حاب يوريهم أغلب المفاتيح اللي تساعد في الفوز. دونك مدرب المنتخب الياباني يتحدث البارح وقال باش نحاولوا الانتصار من أجل سمو الأميرة كما قلنا اللي هي باش تكون حاضرة غدوة، وقال راهو المدرب متاع قال انه هو المدرب متاع تونس باش يحاول يخرج افضل ما عند الملاعبية التونس، وقال باش يحاول انه يربحنا، ولكن قال زاده هو انه تونس اللي باش نواجهها غدا مختلفة تماما عن الفريق اللي لعب ضد السويد، وقال راهو مش معناها خسروا ضد السويد خمسة شيء، مش معناها راهو باش يكونوا فريسة سهلة بالنسبة لينا، قال بما انه الخطة اختلفت تماما مع المدرب المنتخب الوطني التونسي الجديد. دونك هذه هي الحقيقة أغلب الأخبار وشنو يستنى فينا خاصة في الساعات القادمة، الماتش المرتقب الماتش المنتظر دونك تونس اليابان. نذكروا أنه آخر انتصار للنسور أمام اليابان في نهائي دورة كيرين عام 2022، دونك تونس 3 اليابان شيء، هذه هي النتيجة اللي صارت في عام 2022. برشا نستأمل أنه تكون النتيجة هذه هي اللي تكون زادا نشوفوها غدوة إن شاء الله مربوحة للمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله بالتوفيق. نعود نذكركم أنه باش تلقاو متابعة مباشرة للماتش اللي باش يصير غدوة، دونك أبرتير من الأربعة باش تلقاو إيكيب كاملة موجودة على ذمتكم في متابعة حينية لماتش تونس اليابان مع زميل حمزة طيش، وأكيد إيكيب كاملة باش تكون حاضرة معاكم، وبعد باش تلقاو برنامجكم مسينا لحد مسينا الويكاند كالعادة والعوية. دونك هذه هي ربما أغلب الأخبار والعناوين، قدوا في متابعة معكم لمختلف التطورات، اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين.
1: تونس اليابان دور المجموعات كأس العالم أمريكا المكسيك وكندا، بث مباشر للقاء، تحاليل فنية تونس اليابان نهار الأحد 28 جوا أبرتير من الأربعة متاع الصباح، ستوديو مونديال على أكسجين أفام.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: الأكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آنك الأكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح، نجب نفس أكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب نفس أكسجين ونرجع.

الحاجات اللي تحبها. في كل حكش بين خيوط برديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اسمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع عشبين ديليس عيش جو المنزل.

0: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: شيكتك
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكل حد يسمع فينا مع هذه الموجه على موجتنا على موجه اذاعه اكسجين اف ام بالصوت العالي. كالعاده والعويد لقيت هذايا وقت فقرتكم اخشيك تيك مع المهندسه المعماريه صباح الانوار مدام جيهان عتيق.
3: صباحك فل ورد وياسمين عواطف ليكيب اللي معنا الكل والناس اللي تسمع فينا. محليه الغنيه اللي دخلنا عليها
1: اي
3: هذه برشا هنا محليه الغنيه، محليه الثقه ومحليه الامان ومحليه الراحه
1: اكيد اكيد.
3: يوم ما كان جات الدنيا كلها أغاني مجنيش نعيشوا في الواقع عادية
1: أي خطر بالحق الثقة والأمان ممكن حتى ساعات تتغلب على المحبة وبرش حاجات، خطر هي اللي تخلي برش أشخاص يكونوا حضورهم يسر خفيف في حياتك ويخليك بالحق عرفتك تحط راسك على المخدة تبدأ متهني تلمو الشخص ذاك.
3: أكيد البارحة سمعت نسبة الطلاق معناها قديش من حالة متاع طلاق في العام. نحكي على 45 ألف حالة طلاق في العام في تونس، معناها نحكيه على 45 طلاق في النهار. معناها بالحق تسمع الشيفر اللي هما كبار برشا وهذا ما كانش موجود. نتصور وقت كانت ماماتي وقت كان ماماتك وقت كان ومعناها قبل حتى بيتنا معناها ما كانتش الطول الدرجة ذي، خطر ما عادش فما ثقة. ما نتصورش أمور متاع ماديات، خطر احنا تونا عايشوا في ماديات وبطريقة برفاهية أكثر برشا من اللي كانوا يعيشوا عليها عائلاتنا. نذكر قبل كانوا زوز وثلاثة عائلات يعيشوا مع بعضهم في نفس الدار، كانت لحماء ومعها كلينها ومعها ولادها ثلاثة واربعة، يعني نتصور كانت ظروف أصعب وكانت الإمكانيات أقل. مش حكاية إمكانيات ومش حكاية فلوس، نتصور حكاية مبادئ وحكاية قيم

0: بالنسبة لي أنا واحدة من الناس معناها تجي في أعلى الهرم معناها الثقة والأمان. خد احنا كي نحكيو على ثقة معناها نحكيو على أمان. ما نجمش الإنسان يفون دي غولاسيون يعيش في علاقات وهو فمش أمان وما فمش ثقة. وبالثقة والأمان مش ندخلوا حتى في موضوع اللي مش نحكيو فيه اليوم.
1: أكيد اليوم خطر الثقة والأمان عامل مهم وأساسي في خدمتكم اليوم كمهندسين. خطر اليوم وقت اللي عبدي أمنك على دار كاملة
0: يأمنك على فلوسه ويأمنك على ثقته اللي حتى في إنسان يقول لك يرحم من قرة ورة معناه يجي أنت تبدأ تحكي معه تفصل وهذه هكا وهذه هكا يقول لك شوف أنا جيت لأهل الاختصاص يرحم من قرة ورة اللي بشترى أنت صالح أعمله. معناه محلية وقت اللي تجي كل محلوة كي من هكي بعد تعب متاع نهار كامل تمسحك التعب ذيك الكل وتراجع فيك
1: في
0: الثقة
1: تحطك
0: في مسؤولية كبيرة
1: اللي ساعات المفتاح في يدي.
0: ساعات الله غالب الإنسان ما يعرفش قيمة كل حاجة وحاجتها. يعني ما ينجمش إنسان يكون مريض ومعته توجع فيه ولا كرشه توجع فيه معناه وما يمشيش للطبيب يقول مش مشكلته ونسأل جاري ولا تونا وما تجيش راو بالحق راو يلزمك تمشي للمعني بالأمر. هذه برشة فلوس باش تتحط برشة فلوس باش تتحط في شريان متاع طيران ولا في شريان متاع دار ولا في شريان متاع حاجة. الحق الجمعة ذي كانت علي جمعة صعيبة بالحاجات متاع العبيد اللي شارية في عقارات فيها مشاكل ومشاكل كبيرة ممكن تغيون كوانسيدونس معناه تلموا كلهم 6 ولا 7 حالات في نفس الجمعة. يعني بالحق نردوا بيننا وحتى الإشكال المشكل يصير حتى للعبيد المثقفة والقارية واللي معناها تلقاه معناها نكسبر كونتابل ولا تلقاه ميدسان ولا حاجة
1: ما تغيب عليه
0: اللي والله راني كشريت الترار راني مشيت وسألت عليه وراني سألت لافوكا راني عندي عرض شهيد وراني هكي وراوش لوجولي وثبتولي وراني شريت أمورها قانونية. الإشكال راهو السيتواسيون جوديسير الوضع القانونية ما عندهاش علاقة بالوضعية العقارية. يعني المحامي وإلى العدل الشهيد وإلى اللي حب زده يمشي يسأل في دفتر خان خطش تكتب في دفتر خان هذم الكلهم كو باش يجاوبوك على الوضعية العقارية. فيه رهنية ما فيهش رهنية فيه إشكال مثلا فيه رفع يد كما فيهش مثلا رفع يد يكون مثلا ملك الدولة العام ملك الدولة الخاص فيه شرط سقوط الحق مثلا بعد ما تشريه مثلا كان تيران أغريكول باش وبعد اعطاته الدولة للعبيد باش تفلح فيه ويقول لكم بعد انت خرج من الصبغة الفلاحية لازمك تخلص اكل الفارق بين صومه كي كان فلاحي وبين صومه توكي ولا سكني. هذا الكل عاد الاشهاد ولا محامي متظلع وينجم يجاوبك فيه. الوضعية العقارية ما يجاوبك فيها كان المهندس المعماري فقط ما ينجمش يجاوبك عليها كان المهندس المعماري وإلا تمشي للبلدية تعمل شهادة في صبغة العقار. كان عندك وقت باش تصب مطلب وتستنى تعرف إداريات باش تاخذ على الأقل بين جمع 10 أيام ممكن حتى 15 يوم باش يجاوبك على صبغة العقار. وإلا تمشي المهندس معماري يخرج معك سوغ ليليو يثبت في البلاصة يروح يحط على مثال تاي العمرانية ويجاوبك. بالله نردوا بينا في نحطوا فلوسنا. راهو أنا وقت اللي نلقى إنسان شاري قطعة أرض في منطقة خضراء راني والله راني نبهت في عجب الله. راهو أونجيري واحد شري جردرة راك ما تنجمش تبني فيها لا تنجم تاخو فيها رخص ولا تنجم تبني فيها. وما تقوليش ليه هما مثلا احنا في بلاد بشي شنو بشي عملولي بشي خرجولي قرار هذا ما يكسروليش ينجمو يكسرولك بفهم حتى غارونتي. أنا علاش نحط روحي في وضعية غير قانونية وبعد نبدأ اللوم. أنا من الأول نثبت وضعيتي ونمشي نشري في بلاصة آمنة مقسمة عندي فيها شهادة ملكية واضحة. احنا تو وصلنا ما عادش عندنا إشكال في الشيع ما عادش نحكي عليه ولا تذكر طبيعي انها العباد تشري في الشيع. اما تشري في بلاصة اللي انت ما عندكش الحق تبني فيها في منطقة خضراء ولا تشري في جغدان صبغة متاحة ولا تشري في منطقة ماهيش سكنية يعني في منطقة فلاحية والراجل يبيع لك سوم المترو على اساس سكني وهو خارج مثال التاية العمرانية معناها منطقة فلاحية راهو بالحق راهي العباد قاعدة تحط في فلوس حمراء. ولا تشري على الشياع ويقولوا هاو عندي بلان تخربيش بعد يخرج سور تيران معناها بلان اما لوفي ساعات تخدموا لي باش يبيع لك الارض راهو من با فيه معناها لوفي هكا توبوغرافيك ولا معمول عن طريق مثلا خبير لدى المحاكم ولا مهندس معماري ولا مهندس مساح. يبدا كيكا بلون اما لوفي تخرج سور تيرا لا البلاصه هذيك صحيح
1: أي.
0: ولا القياس نتاع الارض هذيك صحيح وتلقى روحك في نزاعات وعدول منفذه وعدل ماشي وعدل جاي وتشكي باللي بحثيك وترجع للجار ورجع لي فلوس برا عاد معناها
1: شنو نعمل احنا هنا باش نقصر على روحنا المسافات
0: انا نحب نشري ارض سكنيه.

0: نحدد في مخي أنا شنو حاجتي، أرض سكنية باش نبني دار، حاجة بولي فونكسيونيل باش نعمل فيها مشروع، شنو أنا نحب، نحدد البزوان تاعي. حددت سيئ البزوان تاعي، نمشي أول حاجة نشوف لترا نزوفر اللي موجودين، لم أوفر اثنين ثلاثة أنا وقديش لقيت حاجة تناسبني في الساعة، نهز لي زوفر ذوكم ونمشي بهم المهندس معمل، لقيت كذا وكذا وكذا، أنت بشنو تنصحني؟ أنا راني ذي التيران نحب نشري باش نعمل فيه دار، نجم ولا ما نجمش؟ عرض الفساد اللي باش تشريها راهو عنده دور، راهو ما نجموش نبنيو دار على فساد عرضها 500 متر، راهو ما نجموش نبنيو دار في بلاصه اللي فيها كياسات لعندك اكسيسيبيليتي، راهو بالحق نردو بينا، وراهو الادهى والامر مش يجيك في رخصه البني يعني مازالت هي ارض على الاقل تنجم تنصحو، راهو يجيك في تسويه الوضعيه مع بعد ما بني وجاوه معناها قرار بالهدم وجيش يعمل تسويه وضعيه، وقت شو تنجم تعمل انت
1: وقت التدخل
0: الفلوس وتعملت والارض وتشريت والبنيه وتبنيت. دونك انا وقتها دوري كمهندس معماري شنو مش نعمل لك تسويه الوضعيه، مش هذيك الهدف نتاعنا راه، مش هذيك الغول نتاعنا، وزيد تلقاك تقنع فيه يعني هو مش فاهم اصلا اللي هو عامل حاجه غالطه. راهو الاصل في الاشياء اننا ناخذ رخصه بني قبل ما نبني، هما ناس مش فاهمين، ماشي في بالهم رخصه البني اونجيري الدوله تعاقب فيهم، يا ودي الدوله تحلك في عينيك، الدوله تنور فيك، انت كان تعمل رخصه بني وتلقى روحك عندك اشكال يمكن على الأقل وقتها تدارك الأمر وما تبنيش، أمنتي تبني وتقول هيا مش مشكل هنا نوح له رانا نقاو برشا إشكاليات. فما حاجة أخرى راو مش كل تيران شريوة وتقولي أنتي مثلا ذي راو الفوكاسيون بتاعو إير بلوس كات عندي الحق نبني كاتريتاج، وأنتي تلقاك بحذيك جزرنا مثلا بحذيك حاجة تابعة الميليتير، راهو باش تاخو ترخيص يزم الميليتير يعطيك ترخيص، والميليتير ينجم يقولك أربع إيتاجات باش تطل عليا ما يساعدنيش، راهو أنا نجم نعطيك إير بلوس آه كهو. دونك نردو بينا راهو هذوما الحاجات ما ينجمش يعرفهم لا محامي لا عدل الإشهاد لا تنجم تلوم عليهم، راهو هذوما ما ينجم يجاوبك عليهم كان مهندس معماري، باش توسع أنت وياه وتشوف شنو اللي باش تخدم وباش يشوف لك اسكو أنت في بلاصة سياحية ولا لا، اسكو انت في بلاصه فيها تراث، كي نحكيو على بلاصه فيها تراث يعني تنجم انت البلاصه هذيك ما يسمحولكش باش تحفر فيها وما يسمحولكش باش تبني فيها، كل هذيك منطقه اثريه ما نجمش نعطيك ترخيص فيها، والا حتى كان نعطيك ترخيص نعطيك ترخيص سو ريزيرف، وغدو نهار اللي تجي باش تحفر وتعمل فونداسيون تاعك راه باش نبعث شكون باش يقف معاك عند راسك وانت تحفر فيها، يعني فما برشا حاجات في تيران اغريكول رانا باش نبعثو، مش اي واحد عنده تيران اغريكول في اكتار ينجم يبني فيه، راه فما في في الاراضي الفلاحيه فما برشا صبغات في الأرض الفلاحية يعني في الكارتة أغريكول فما تنوية، فما مناطق سيانة فما مناطق أخرى، فما مناطق اللي هما يتسميوا لزون روج، هذوما مناطق التحجير يعني حتى كان عندك إكتار ولا 10 إكتارات يحجر عليك البناء في المنطقة ذيك، إيش معناها يعني المنطقة هذيك سقوية وأنت ما تنجمش تبني فيها، يعني هو يقولك أنا نعطيك باش تبني كان في المناطق اللي من أصلهم شوية نسبة الزراعة فيهم يعني ما تنجمش تزرعهم برش، أما في بلاصة سخوية ونجمو نستغلوها وإحنا في أمس الحاجة للأراضي تو إحنا ماشيين والأراضي بتاعنا قاعدة تتصحر بالجفاف وقاعدين بال بال بال بالنمو الديموغرافي قاعدين ينقصوا، دونك نردوا بينا في شنو باش ناخذوا، بالله امشي وشوفوا مهندس معماري وثبتوا في الترانيت متاعكم، راه المهندس ما عندوش عصا سحرية، راه بعد ما انت شريت وبنيت راه ما ينجم يعمل حتى شيء، ينجم ابين يسوي لك الوضعية كان فيها ما يتسوى سيناريو ما ينجم يعمل لك حتى شيء، دونك استبق الامور الاحسن والاجود الاجدى هو انك تسال المهندس المعماري من قبل ما تمشي سور بلاس، وانا شخصيا الاستشارات هذوما نخدم فيهم بنيفول ما نخوش على العبيد في فلوس، معناها راهو اكيد راه فما برشا زملاء كيفي يقولك انت باش تسالني على حاجه نعطيك لو كونساي وقت اللي تجي باش تخدم تو نخلص عليك، خاطر بالحق راهو مهم ومهم جدا انه كل انسان يعرف وين يحط ساقي يعرف وين يحط فليساتو باش ما يصرفش فلوسه في حاجه ما يلها معنى.
1: أكيد كلامك مهم برشا جيهان، اليوم حكينا فيه برشا الموضوع هذايا وتحدثنا في عدة نقاط على مستوى كيفاش بالحق المواطن لازم يعرف صبغة الأرض قبل ما يشري، ولكن للأسف نلقاو الحالات هذه قاعدة تزيد، ممكن هنا ممكن نقطة نختموا بها، الحل يبدو لي يكون تشاركي بين الأطراف المعنية، ويصحيح أنا لازمتي نمشي المهندس معماري، ولكن فما ناس ربما مازالت ما وصلتلهاش المعلومة، خاطر إذا كان نشوفوا الحالات هذه يبدو لي أنه الناس مازالت ما وصلتلهاش المعلومة،
0: الناس لازم تخاف ربي وتعلم
1: ولازم يقول لي دور الدوله هنا
0: في الحاله هذه. اذا كان ربي كتب لك باش تبيعوا الارض باش تبيعها الارض هذيك باش تبيعها ما تغشوش العبيد. نعاودوا نرجعوا للامانه والثقه اللي كنا نحكيوا به. راهو الانسان لازم يكون امين لازم يكون عنده ثقه. ماني نذكر عندي كليون شري تيران وجاني باش نخدم له رخصه البني نتاعو. نذكر وقتها يشق التيران نتاعو ليني او تونسيون. كي نحكيوا على ليني او تونسيون معناها تبعد على لاكس نتاعها 12 متر على اليمين و12 متر على اليسار. هذاك ممنوع تبني فيه. تلفاسون كي جينا نطلوا ارض فيها 500 متر يمكن بقالوا يمكن حكيت 30 40 متر ينجم يبني فيه والباقي الكل ما ينجمش يبني فيه. والله ما ننساش الكلمه نتاعو. قلت له لا غالب انت شريتها ما عندك ما تعمل سوا تبيعها تشوفوا مع اللي شريته وشنو عندك تعمل. قال لي انا كيما انا تغشيت ما نجمش نغش غيري. يعني بالحق راه فما مازال فما ناس عندها ثقه مازال فما ناس امانه. معناها يقول لك انا نمشي ندافع على حقي مع السيد اللي شريت من عنده ونطالبه بانه باش يرجع لي. اما باش انا نغش انسان واحد اخر ولا نخليه في اشكال راني ما نعملهاش.
1: اليوم جي هنا عندنا نحن عقليه التونسي. احنا تو حكينا على الشخص الشاري لكن خلينا نحكيوا مع اللي باش يبيع. اللي يبيعك يلقى روحه عنده اشكال عقاري في نقطه ارض دار اي حاجه
0: يحطها للبيع ديريكت
1: ويرتاح. عنده هو
0: وما يهمنيش.
1: هو ممكن بيتيب خاطر ممكن نيته ماهيش خايبه برشا ما يعرفش انه كيف يبيعها. قلك تو مولاها تو اللي باش يشريها تو يتصرف كيفاش يتصرف خير منها. ربما انا ما عنديش وسع بال الشخص هذاك يوسع باله معاه ولكن هذا راهو يوصلنا لمشاكل كبيره كما انت كنت تحكي.
0: مشاكل كبيره وسورتو معناها تلقاهم ساعات هكا كوبل بالحق حطوا فلوسهم الكل في كريدي من البنك باش يشريوا كتيران هذاك وحضروا رواحهم وكل باش يبني وفرحانين بعد مساكن تلقاهم ياخذوا كالشوك هذاك الارض يقعدوا يتفرجوا فيه. انا نعرف ناس خذيت كريديات من البنك على 10 و12 سنه قرض سكن وفي 10 ولا 12 سنه وكملوا خلصوها وهما مازالوا معناها يستناو في اراضي مشريه في ديلوتيسمون ديلوتيسمون دوما مش مهيئين يعني ممنوع انك تبني فيهم. تلقى شريت تيران وقاعد يتفرج فيه لا نجم يبني فيه لا نجم يقدم لا نجم يوخر لا نجم يعمل حتى شيء. خفوا ربي في العبيد والدوله زاد كم لازم تحمل مسؤوليتها لازم تعاقب العبيد اللي قاعدة تتصرف بالطريقة هذية. لوتيسمون كلوندستان راهو فيهم قانون. أي إنسان يتشجي يبيع في تيران ماهوش مقسم ماهوش مهيئ راهو نورمالمون معناها يتحكم وينجم يدخل حتى للحبس. احنا الحق فما تسيب كبير ما فماش اللي نورمالمون البلدية الرقابة. أي واحد قدم لها ملف نتاع رخصة بناء في أن لوتيسمون نون أبروفي ديريكتومون ترفع قضية بالسيد اللي عمل لوتيسمون. يعني الدولة زادة هي اللي واعية. المواطن راهو ساعات ما عندوش المعلومة. المواطن راهو ساعات يجيلها يقولك انا مانيش من الدومين انا ما نفهمش اللي تحكي لي فيه اول مره.
1: معناها نرفض لك الدوسي ونتعدى
0: يقولك راني عندي شهاده ملكيه كيفاش تقول لي ما نجمش نبني. انا راني شهاده ملكيه خرجتها من دفتر خان. اي عندك شهاده ملكيه وخرجتها من دفتر خان لكن صبغه العقار ما تسمح لكش بالبناء.
1: هذا هو حبينا نحكي زيد على دور الدوله الرقابي في النقطه هذه مهم للغايه. نشكرك برشا يعطيك الصحه على مختلف النصائح وان شاء الله يا ربي تكون وصلت للناس المعنيه وما عادش نطيحوا في الاشكاليات هذه. ميرسي بوكو المهندسه المعماريه مدام جيهان عتيك على كل النصائح اللي قدمتها اليوم في فقره اخشيك تيك. شكرا لكم انتم على الاستماع وقعدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم متينه للسبت. اخشيك تيك
2: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهوله. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنه والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنه الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش. ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت وما عادش تفرق بين التغريد ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
4: أصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي. لومييغ والدوغو فيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبيع مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبيع مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes, au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkar habtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsash kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق المزيانه يتلقاو.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
11: تونس اليابان، دور المجموعات، كاس العالم، أمريكا، المكسيك وكندا. بث مباشر للقاء، تحاليل فنية، تونس اليابان، نهار الأحد 28 جوا أبرتير من الأربعة متاع الصباح، ستوديو مونديال على أكسجين FM.

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل انفولاين 29 639 266.
1: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذه وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها ثنين.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد معدل الموجة على موجتنا 10:33 دقيقة. هذه هي الغناية، غناية في عيدك، نهدي لك وردة للفنان زين الحداد. والحقيقة فرحانين برشا اليوم، ضيفنا هو الحقيقة قامة من قامات الطرب الأصيل في تونس، هو فنان ارتبط اسمه بالكلمة الراقية، هو فنان حافظ على الهوية الموسيقية التونسية والعربية، وتنقل بين الموشحات والمالوف والأغنية الطربية التونسية. هم بين الناس السابقين اللي حاولوا أنهم يحافظوا على الأصل متاع الأغنية التونسية، ويحافظ على لومبخانت متاحة والبصمة متاحة في مختلف أغانية، رغم أنه يحاول ديما أنه يجدد على مستوى الموسيقى، ولكن تبقى ديما الأصل متاع الأغنية التونسية يكون حاضر في أغاني. فرحانين برشا بحضور الفنانة القديرة زينة الحداد. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بيك أخت عواطف، صباح النور. صباح النور ليك، وصباح النور للفريق اللي عمل معاك الصباح، وصباح النور لكل سادة مستمعي أكسجين فاب. فرحان برشا أنا بوجودي بحذاكم اليوم، بطبيعة ديما معنا كل جاية فيها إن شاء الله الخير، وفيها الإنتاج الجديد،
0: وفيها الجديد
1: إن شاء الله يا ربي. السادة مستمعي أكسجين فاب إن شاء الله يقضيوا وقت طيب معنا، ونمتعوهم بالأغاني ونعطيهم جديد، ونحكي لهم حكاية الأغاني جديدة
0: أكيد.
1: وربي وفقنا جميعا لما فيه خير المستمعين. شكرا أكيد. لك على الاستضافة.
0: شكرا لك، نورتنا، ونحن أسعد بحضورك معنا. نفرح برشا كيف يكون حاضر معنا فنان تونسي، مش حاضر فقط من خلال أغانيه القديم، ولكن بالجديد متاعه. عندك زوز أغاني جديدة، كيف زادا كنت حاضر معنا وجبت لنا زادا باقة أخرى من أغانيك الجديدة. زين الحداد من بين الفنانين الذين يتجددون دائما، يحافظوا على الطابع متاع الأصل الموسيقى التونسية، ولكن دائما تتجدد.

0: موسى على الجبين كلمات الحان سلاح الدين الصيد الله يرحمه وتوفى. الأغنية هذه حبيت نهديها لكل لخيات معناها اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم ان شاء الله كل عام انتم ونقول لهم انتم حيين بخير. وهو موضوع من المواضيع اللي معناها العبد يزم يتطرق له هي اغاني عيد الميلاد. واجابه على سؤالك معناها التجديد باش الانسان يبدا ديما متواجد يلزم يحاول يعطي نفس آخر لأعماله الفنية من خلال التجديد اللي معناها نحكيه فيه سواء على مستوى التنفيذ أو على مستوى الكلمات أو على مستوى الشكل بتاع الأغاني. يبقى ديما وتبقى معناها هذا الكل يبقى كما تقول تجارب خاطر العبد معناها يحافظ على اللون التونسي بطبيعة هذيك مسؤوليتنا الكل الفنانين التونسي الكل معناها المؤمنين بالأغنية التونسية
1: سفراء الأغنية التونسية
0: حافظوا على اللون التونسي لكن فيها بس كي يعطي بعضك المساحات معناها من التجديد والإضافات وتبقى تجارب تعجب عباد ممكن ما تعجبش عباد ونحن هنا ديما في التجارب خاطر تولو كان نحكيه معناها على التجارب بدأت من 2008 التجارب من 2008 وقتها قدمت عرض رؤية فيزيون في المسرح البلدي في نطاق مهرجان المدينة وقتها قدمنا سهرة تونسية بفقراتها لكن مع البيانو مع دكتور مقني وقتها معنا بالبيانو وآلات خفيفة كمانجا وطار معناها وغنينا أغاني معناها متنوعة ولكن معناها المجال الكبير اللي خذاه هو خذاه البيانو وكانت وقتها نوعا ما نقولش صدمة للجمهور اللي حضر خاطر الأستاذ نزيل الحدادي راهو في فرقة تقليدية راهو وقت فرقة معناها نوعا ما غربية ومعناها قدمنا عدة وقت فقرات استحسنها الجمهور وزيد معناها خاصة الدكتور مقني أعطانا إضافة كبيرة برشا وفي الليلة هذيك وقتها قدمت لأول مرة أغنية حلوة برشا الأغنية هذية تقول ولاقيك الليلة يا مولات العين والتذبيلة متلحفة

0: إلى الأغنية دي عمرها ما يقارب 120 سنة. بحثنا فيها مع الدكتور جلال الورتاني وقدمناها للجمهور، خاطر ديما في العادة في كل حفلة نحاول نقدمه أغنية جديدة أو أغنية معناها ريبريز. الأغنية هذه بحث فيها الدكتور جلال الورتاني وقال لي نغنيوها مادام هي النمط متاعها غربي شوية، خاطر المقام مقام جهاركة. ومعناها تعدد، وبعد جاء تجديد آخر معناها في فترة ما اللي هي معناها على مستوى 2014 و15. عملنا وقت عرض اسمه دولة العشاق. دولة العشاق وقتها سميناها العرض، خاطر وقتها خرجنا ألبوم فيه أغنية دولة العشاق. كلمات الدكتور محمد الغزي والحان الفن الكبير محمد رضا. وقت قدمنا القصيد في معناها في عرض، القصيد معناها في عرض، وتقول من نبع هذا الخافق المشتاق وردت جميع قوافل العشاق، قال الذين رأوا جنون تولهي هذا إمام العاشقين الباقي. وأن الدكتور محمد غزي الله يرحمه ديما
1: خدمة كبيرة على الكلمات، وهو هذاك هو المطلوب من الفنان أنه يخدم على الكلمات، يخدم على اللحن، يخدم على التوزيع
0: والتنفيذ.
1: أكيد.
0: وبعد جات هذا عرض انفتاح وعرض على ضيفة في المتوسط وعلى عرض النجوم الثلاثة وعرض ألوان، وحصل كل مرة تم عروض معناها
1: عروض في إطار التجديد.
0: التجديد هذا الكل كما إجابة على سؤالك اللي قلت على التجديد. ونتصور معناها الإنسان الفنان يحاول قدر ما يمكن يجدد، وإن شاء الله معناها اللي يخدمه يعجب الناس
1: إن شاء الله. هو تنحكيه على زوز أغاني اللي جيتنا بهم اليوم، حكاية الحقيقة كبيرة برشا ورا زوز أغاني هذوما، خطر واحدة بين البحث بين الغشيش، خطر مهم برشا أنه الفنان يعمل الغشيش متاعه من خلال الأغاني متاعه. زادة واحدة أخرى تتغنى بفضاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا من الأغاني محبوب برشا عند الجميع لأنه يتغنى بسيد الخلق نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن في

0: مجمل حديثك أنا لاحظت تركيزك على مختلف الآلات الموسيقية، وهذا يحيني للسؤال اللي باش نسأله لك طوى. أنت اخترت أنك تغني ربما أنماط مختلفة كيف الموشحات والمالوف، لكن أنت اليوم تحاول أنهم يظلوا صامدين النمط هذايا في عصر هنقولوا الأغنية السريعة متاع تيك توك متاع السوشيال ميديا الكل، فوكأنه الفنان زين الحدادي يحاول أنه يكون صامد من خلال التجديد هذايا والمراوحة بين مختلف الأنماط.
1: شوف بالنسبة للمحافظة على المالوف والمشحات، تعرف ثم جمهور كبير يحب هذا النمط

0: مثلا في المالوف المالوف اللي الوصلة أقل وصلة فيها 7 دقائق ما تجيبش تقول له اسمع مالوف في دقيقتين لا
1: ماي.
0: وثم برشا ناس زاد سامحني ما همش معناها صغار كبار كهول نقول كهول اللي ترباوا على المالوف معناها من العيب وحرام علينا اذا كان نقصيهم نقول لهم لا اكاهو تو ما عادش تو المالوف ما عادش مش نقعدوا نسمعوا نمشيوا كان بالتيك توك لا ما يجيش منه هكا نحترموا الاذواق الكل ونحاولوا نسيروا قدر ما يمكن ونحاولوا نبلغوا معناها اعمالنا بطبيعه انت تو قلت لي معناها على حكايه المالوف والمشحات معناها ثم معناها المواجهة وثم معناها العبد قاعد يجاهد باش يبقى أنا معاك والدليل على ذلك حفلات الكل موجودة على اليوتيوب تدخل تلقى زي الحديد يبدأ بوصلة من المالوف حتى في الحفلات الخاصة حفلات الخاصة العرس والطهورات والحاجة نعملوا المالوف علاش نعملوا المالوف خاطر تحس ثم عباد موجودين يحبوا يسمعوا المالوف والدليل على ذلك وانا قلت لي نبداو المالوف نغنيو برشا عباد يبداو يتبع فيك بالكلمه بالكلمه وتات حتى ثم سهرات اللي معناها ما تخدموش المالوف يجيك في وسط السهره مولا الفرح يقول لك انت وين ياك الوصله نتاع المالوف ربي سمع يطالبوا وهذا من حقهم
1: هذيك الهويه التونسيه
0: هذيك صحيت هاك وصلت لها
1: هذيك الهويه التونسيه
0: وتلقاها راهو في كامل تراب الجمهوريه راهو تبدا من بنزرت حتى البنقردان تطاوين يحبوا يسمعوا المالوف على خاطر كي يسمع المالوف يلقى ذاته يلقى روحه يلقى هكا معناها احاسيسه وكلنا تربينا معناها على المالوف والمالوف قاعد يتداول من جيل الى جيل
1: اكيد انا نحب نستسمعك ونستسمع سادة المستمعين والمستمعات نحب نسمعوا الجديد نتاع الفنان زين الحداد كوكتيل يا مسعود ركزوا مليح في الكوكتيل هذا لانه الحقيقه في خدمه كبيره برشا الكوكتيل هذايا فما ريشيرش فما بحث فما
0: تكريم
1: وترفيه هذوما النقاط اللي باش نحكيوا فيهم بعد ما نسمعوا كوكتيل لزين الحديد
0: شوية برك راه هو الكوكتيل هذا يتكون 3 وصلات كما قالت الأخت عواطف اركب على الحمرة وهز العود يا مسعود بعد رامي حمالي على الله وبعد يبو علي السلطان تو نرجعوا باش نعطيكم تفسير أكثر
1: دونك نسمعوا هذه هي الغنيات متاع زين الحديد نسمعوا ورجعين

0: نذكركم أغنية رامي حمالي على الله تلقوها ديسبونيبل على الشين يوتيوب زين الحداد. الأغنية هذه تلقوها مصورة فيديو كليب وين الحقيقة يعكس الأصالة متاع الموروث التونسي من خلال المعمار من خلال اللبسة من خلال الأصالة حتى متاع الجوامع وغيره. فهذه هي الخدمة اللي يخدموا فيها برشا فنانين توانسة. بعد نعطيه التساؤل متاعنا ونطرحوه بعد علاش الفنانين هذوما اللي قاعدين يخدموا وكونوش موجودين في المهرجانات الصيفية بقدر ما عنا برشا مهرجانات صيفية وبقدر ما عنا مهرجانات كبيرة إلى أنه نستغرب وقت اللي يكون فنان كبير كما زين الحداد بالخدمة هذه راهو إنتاجات متواصلة. معناها ديما زين الحداد يكون موجود في إذاعة أكسجين أفام بجديد متاعه. دونك هذه تساؤل باش نطرحوه بعد. ولكن خلينا مع الأغنية اللي كنا نسمعوها كوكتيل يا مسعود. أول ملاحظة حكيتها لك قلت لك فما مراوحة روحت بينا بين الترفيه بين البحث بين التكريم. فبالحق معناها تغير على مستوى الآلات الموسيقية كل مرة نلقاو نمط معناها وإحنا قاعدين نتعاود على النمط هذاك أنت تدخل علينا بنمط آخر. خدمة كبيرة برشا
1: الكوكتيل هذيل يا مسعود. هو معناها الكوكتيل اللي يتكون من ثلاثة وصلات ثلاثة وصلات صوفية وحاولنا قدر ما يمكن الوصلة الأولى هي اركب على حمراء وهز العود يا هذيلي يا مسعود. هذا هذيلي مسعود هو ولي عنده معناها معناها الطريقة متاعه والمقام متاعه في منطقة بتاع السبيخة في ولاية القيروان. فكنت أنا صغير الحقيقة عندنا الفرقة في القيروان في الحزب يخدموه بالذكرى والبنادر وأنا كنت صغير وقتها. معناها يعجبني النبرة والميلودي متاع الغنية هذيك نبدأ تلقاني نخزر والناس الرجال يبدأوا يتفاعلوا تفاعل كبير برشا مع النمط هذا في يبدأوا يرقصوا ويشتحوا قعدت لي في ذاكرتي هذيك. وجيت معناها في الأشهر الأخيرة قلت لي ملان نحاول هالغنية هذه نحاول نخرجها من المحلية من القيروان باللحن هذا وبالكلام هذا ونزيد ونعملوا معناها نطرزوها بوصلات أخرين ونخرجوا ككوكتيل. وفعلا تمت الفكرة هذه. فقلنا معناها سي محسن الماتري قلت له سي محسن نحب وراء ومدبية نعمل هالوصلة هذه. وفي جرتها في الأغنية رامي حمالي على الله هنا باش نحب نفتح قوسين رامي حمالي على الله واللي سيرها الله هو الخلقني وأنشاني وأنا الفقير يا عباد الله. هي أغنية تم إنتاجها عندما يقارب 5 أشهر وتصورت بطريقة الفيديو كليب في مدينة القيروان. والأغنية هذه هي من كلمات وألحان صاحب الحكيم بلقيد الله يرحمه. وهنا يجي معناها القصد من وجود رامي حمالي على الله في هالكوكتيل.
0: انت طرقت الاغنيه حكيت معك عليها برشا في الاوف قلت لك بالحق اغنيه جميله برشا كل حد يسمعها يلقى روحه معها لانه مع الاشكاليات نتاع الحياه والمصاعب الانسان يحاول بعد يقول لك رمي حمالي على الله هو اللي باش يسير الامور الكل في الدنيا. وبالتالي هي الاغنيه هذيه تو ان شاء الله نسمعوها تكون بالحق عباره كيف المساج لكل حد تعب من هموم الدنيا وما شغلها انه دير محموله على
1: هي حكايتها واقعيه
0: الشعر الرسمي
1: الحكايه واقعيه. سي عبد الحكيم بلقيد قبل ما يتوفى في المستشفى العسكري في ليله من الليالي معناها طار عليه النوم مع 3 متاع الصباح تعرفك الدنيا ساكته وهو جبد قلم ورقة وكتب معناها خاطر ضاقت عليه الدنيا وقتها والمرض وقتها أثر فيه مليح يحكي لي هو وراو بين قوسين هو آخر عمل ألف لحنه آخر عمل قبل ما يتوفى معناها بعض الأسابيع. قال لي ريجاتني معناها هكا أفكار وضاقت علي الدنيا قلت رامي حمالي على الله واللي سيرها الله هو الخلقني وانشاني وانا الفقير يا عباد الله. إذن ولحنها بعد معناها كخرج من المستشفى العسكري قبل ما يتوفى جاني كلمني قال لي زيني جاب حذارة وعندي عمل ماذا بيه تغني. الحقيقة العمل شدني وزيد الحكاية متاعه وكيفية نشأة هذا العمل شدتني برشا. وهي بصفة عامة كما قلت تصديق لكلامك واحد كيتسكر عليه الدنيا وكا ويبدأ يقول له نحن بالدنيا مخنوقة يقول يجيه لهذا يقول له معناها خليها سايبة عند ربي وراه تعرف بالتجربة كي تقول يا ربي خليها معناها تخليها سلامة في ربي معناها تتفرهد.
0: أكيد
1: والله العظيم راهو هذا مش واحد مش اثنين. والأغنية هذه تحس فيها مناجات بين الإنسان وخالقه بكل لخاطر يقول لو ضاقت الدنيا علي وما دليت حتى ثنية نسأل رب البرية يفرج كربي أهل الله.
0: أكيد.
1: هو الخلقني وانشاني وانا الفقير يا عباد الله.
0: ذيك قوة اليقين بالله سبحانه
1: وتعالى. بالله سبحانه وتعالى. واللي شد في ربي ما خيب. هذه دونك الوصلة الثانية.
0: أكيد هذا هو حكينا على أغنية رامي حمالي على الله خدنا الحديث ولكن مازلنا متواصلين باش نحكيو على كوكتيل يا مسعود لحظات مع الفاصل الإشاري ثم مواصلين في حوارنا مع الفنانة القديرة زينة الحداد.
2: والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
4: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
5: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمع.
1: مرحبا اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، فرحانين برشا متواصلين معكم في برنامجكم متينا للسبت متينا للويكاند. مازلنا متواصلين في حوارنا مع الفنان التونسي زين الحداد. حكينا وحكيتنا على حكاية رامي حمالة على الله، ولكن مش نرجع شوية الكوكتيل يا ما سعود. قلت لك معناها مجموعة من الملاحظات اللي هي النمط اللي يختلف والكمالة تخونا من نمط النمط استعمال الآلة الموسيقية المختلفة زادة كيف هذي في إطار زادة التجديد.
2: أهلا بك مرة أخرى، وسمحني نحب نرحب بالسادة المستمعين التحقوا توبينا ومعنا ممكن ما سمعوش الجزء الأول، نقول مرحبا بكم. أنا زين الحداد ضيف اليوم في إذاعة أكسجين فام، وأنا فرحان برشا بوجودي في المباشر لتقديم الجديد متاع الجديد هذا، يتمثل في كوكتيل مسعود الهذيلي وفي أغنية مدحة دينية بعد باش نسمعوا لها. مسعود الهذيلي كما قلت يتركب من 3 أجزاء، حكينا على الجزء الأول والثاني، الجزء الثالث فيه أغنية على سيدي بو علي السلطان اللي هو إمام معناها شيخ معناها عنده زادة معناها صوفي عنده محبين متاعه وعنده الزوار متاعه وعنده الرواد متاعه في منطقة نفطة. والأغنية هذية تغنيت برشا فتعجبني أنا شخصيا، حبيت نحطها مع الكوكتيل بطبيعة. والإضافة العامة اللي اعطيناها لهذا الكوكتيل هي المزج بين الفرقة الموسيقية المتكونة من آلات وترية قانون كمانجات نايت دربوكا إلى جانب آلة الزكرة، وقع الربط بين الفقرات الثلاثة باحترام بطبيعة المقاييس نتاع التقنية معناها الموسيقية المقامات والإيقاع دو تيل فاسون كي تسمع الكوكتيل معناها متسلسل
1: متجانس ومطرب.
2: هذه دونك الثلاثة غني الثلاثة وصلات هذوما جاوا في كوكتيل كيما معناها قدمنا قبل كوكتيل تاع ليلة عايشة بروتا اللي أكسجين فام ديما تحطه برشا مرات، وكيما قدمنا كوكتيل بيا حنيني أيضا معناها إذاعة أكسجين فام الحقيقة ديما تعدي، جات توا كوكتيل المسعود الهذيلي إن شاء الله يا ربي يعجب الناس. هو موجود حاليا على صفحة الفيسبوك بتاعي فيه البحث الخطر معناه قعد نجبت حاجة عندها مقارب 60 سنة والتكريم اللي هو من خلال أغنية رامي حمالي على الله، تكريم سعب الحكيم بالقيد الله يرحمه. والوصلة الثالثة هي وصلة الترفيه بتاع جو بتاع اشتيح بتاع اللي معناها اللي يحب اشتيخر معناها يتفرها والسديفون بالوصلة هذه
1: أكيد، وإحنا حبينا لو تطول فيها شوية الوصلة الثالثة.
2: لا تعرفش عليش أنا جيت الفكرة تطويل أخت عواطف مك تعرف الإذاعات بصفة عامة ماذا بيكم بتوبة تبدأ معنا الأغنية ما تفوتش حتى 6-7 دقائق أما لكن في حفل حي نجم تعمل حتى 12 دقيقة.
1: هذا شنو نحب وأكيد خطر في الحفلات الموسيقية عادة نبدأ بك الوصلة هذيك الموسيقية ثابتة وبعد يبدأ الجو خطر
2: وتنجم تاخذ وقتك في وراحتك أكيد. أما لكن في الإذاعات بصفة عامة وبصفة عامة دي الإذاعات ماذا بيك تبدأ 5-6 دقائق 7 دقائق أقصى تقدير. هانو أعطينا شوية شوية واللي حب معناها إن شاء الله في مناسبة أن بتلقاه معنا في جو يبدأ في المباشر معناها في حفلة ولا حاجة نغنيوها كاملة
1: إن شاء الله قدر ما يمكن إن شاء الله. دونك هذية بخصوص كوكتيل يا مسعود، الكوكتيل هذية جديد الفنان التونسي زين الحداد سمعتوه حصريا عبر موجات إذاعة أكسجين أف أم. وزين الحداد قالنا راني انا من بين الناس اللي اول ما نهبط جديد كل اذاعه اكسجين فام سباقه
2: هذه
1: حاجه يفرحنا حاجه تفرحنا برشا
2: سنوات والعلاقه طيبه برشا وانا ديما نلقى كان التشجيع من اذاعه اكسجين فام الحقيقه وان ثم جديد ينادوا لي معناها الاخوه المشرفين على البرمجه ونكون سعيد برشا خاصه في المباشر وبرشا مرات عدينا حصص حلوه برشا وان شاء الله الحصه دي
1: ان شاء الله ان شاء الله شكرا ليك. دونك مازلنا متواصلين نحكيو على جديدك واغانيك واغنيه اخرى الحقيقه زاد تعتبر محفوره في تاريخ الفنان التونسي زين الحداد، اغنيه جميله برشا برشا برشا اللي هي اغنيه شنية الدنيا بلاش انتي. اغنيه ياسر ياسر محلاها وتستعمل في برشا سياقات، السياق نتاع البارتنير، السياق نتاع العائله، السياق نتاع المحبه، نجم حد مع الوطن، الخدمه، كل شيء
2: الحياة الحبيبة الأخت الكل كل إنسان عزيز عليك تنجم تغني له الغنية هذية.
1: شنية
2: شنية الدنيا بلاش أنت؟ نحن اليوم ثم احتفال اليوم
1: احتفال هام وهام جدا دي
2: صحيح هو نحن كما تعرفوا تعدى منذ أسابيع ثلاثة أسابيع كيكا معناها اليوم عيد الأمهات نحن اليوم عيد الأباء وأنا بصيفتي أب مش نغني لروحي
1: نغني لروحك
2: ونغني لكل الأباء اللي يسمعوا فيها
1: تحية كبيرة لهم كل
2: تعرف الأب عنده مكانة خاصة في العيلة هو معناها العمود الفقري بتاع العيلة هو اللي مسكين يحاول قدر ما يمكن يهز الدرك هو من غير ما يظهر للعيلة معناها تلقاها أنا أقول ربي فضل للأباء الكل
1: أمين يا رب
2: وربي يعطيهم الصحة وربي معناها إن شاء الله يفرحوا بالأولاد
1: أمين أمين
2: وربي معناها ونقول رب معناها البو مكانته كيما مكانت الأم. نقول

0: وانتي
1: ياسر محلاها حتى على مستوى الكلمات, يعني وين الدنيا وين انتي, وين فما الدنيا وين انتي, ياسر محلاها. واكيد كل حد يكلسي فيها وين
0: حكاية يحس
1: اي الحكاية متاعها
0: للتاريخ. لولا الظروف ما كانت توجد هذه الأغنية. نرجع بيك لسنة 1998. 1999 كنت في الرشيدية عن حفلة مع سي عبد الحميد بالعلجية, وكان ضيف صدق ثرية الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: في فترة الراحة سي صدق ثرية وقتها ضيف هو باش يغني, ثم راجل كبير هو يطيب لنا في التاع عم يوسف الله يرحمه, جاني ناداني قال لي زين برا للصادق راهو عنده أغنية غناها عنده 50 سنة. معناها عام 98 كنت غنيت عندها 50 سنة, معناها غناها عام 1948. فك الفترة ذيك الإذاعة ما كانش تسجل أغاني كما تو نسجلوا البرامج والأغاني. كان كل مطرب يجي يغني مشاتك الأغنية ذيك كاو, وسي صدق ثرية غناها ونساها. فمشيت لعم الصادق وقتها في الراحة متاع البروفة, قلت له يا سي صادق يا راهو عم يوسف قال لي عندك غناية اسمها شنية الدنيا بلاش انت, نجمش نسجلها إذا كاني مش مسجل. قال لي راني مش مسجل, قال لي راني غنيتها مرة ومشيت اندثرت. قلت له ثمش امكانية نجيب حذاك؟ قال لي إجا معناها للدار نقعد 6 أشهر نمشي بمعدل يومين كل أسبوع لدار سي صدق ثرية في حمام الشط باش يتفكر هالأغنية ذي. تجم تسألني تقول لي أنت علاش حرصت هذا الكل؟ حرصت لخاطر الكلمات متاع الأغنية فيهم تحس فيهم ثم حاجة شنية الدنيا بلاش أنت, الدنيا وين أنا وانت. فهمت كلمات شاعر محمد العريبي والحان صدق ثرية. فبعد 6 أشهر خاطر فكر 6 أشهر نمشي مرة سي صدق نقعد بحذاه مرة يتفكر كلمة مرة ما يتفكرش كلمة مرة يتفكر لحن معول مرة كل مرة كيفاش. بعد 6 أشهر تسجلت معناها وقفت الأغنية على ساقها وسجلناها الأغنية, وجاتنا الفكرة باش نصوروها فيديو كليب. الفيديو كليب موجود هذا على اليوتيوب, معناها هي تلقى اللي يكتب شنية الدنيا يلقى يعني تصويرتي فيستا زرقاء. الكليب هذا الحاجة الباهي اللي فيه هو فيه روح التواصل بين الأجيال, وأني أنا نكون زرت عم الصادق في داره, مدلي ورقة كل برشمة فيها الكلمات وحفظها لي. وبعد فترة في الكليب يجي وليد صغير يلقاني أنا نحضنه كما حضني صدق ثرية ونمرر الأغنية هذيك. فكرة التواصل بين الأجيال هذه حكايتها للأغنية ذي. ونجد التهانية بمناسبة عيد الأباء لكل الأباء اللي موجودين معانا واللي توفوا ربي يرحمهم.
1: إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله ربي يفضل كل الأباء. من أجمل الأغاني لزين الحداد, واحدة من بين الأغاني الجميلة اللي غناها زين الحداد يهديها اليوم للأباء. دونك احنا زادة بدونا نتمنى لهم إن شاء الله كل عام هم حيين بالخير, إن شاء الله ربي يفضل كل بو, إن شاء الله ربي يشفي كل بو مريض, إن شاء الله ربي يرحم اللي ماتوا. دونك من أحلى الوصلات الموسيقية اللي نجموا نهديوها لكل الأباء اللي قاعدين يسمعوا فينا طوى. احنا متواصلين معكم الحقيقة في برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند, طوى باش نسمعوا أغنية جميلة برشا زادة أغنية الحقيقة من بين الأغاني اللي كما قلت لك محبوبة برشا وتتحب برشا خاطر تتغنى بخير الخلق وسيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي خير الأنام. دونك نسمعوها ثم راجعين متواصلين باش نحكيوا عليها زادة بكثر تفاصيل, زادة باش يكون حاضر معنا الشاعر والملحن لهذه الأغنية باش نكملوا نواصلوا
0: الإنتاج الجديد الثاني اللي حكينا فيه من الوقت. دونك قدمنا الكوكتيل تاع مسعود الهذيلي, توا هذا الإنتاج الجديد اللي مش تبث لأول مرة على أمواج أكسجين فم.
1: يعطيك الصحة شكرا ليك. دونك نسمعوا أغنية خير الأنام ثم رجعين متواصلين.

0: أهلا وسهلا ل 11-14 دقيقة. دونك هذه هي أغنية صلي على خير الأنام. الأغنية هذه جديدة زينة الحديد، تسمعوها أول مرة على موجة إذاعة أكسجين فام بالصوت العالي. دونك سي زين، أغنية خير الأنام، صلي على خير الأنام محمد عليه السلام. أغنية هذه هي كلمات حيدر النجازي، الحان عدنان الكردي، توزيع نادر الشريف، وقتها 3 دقائق مناسبة لوقت الإذاعي. دونك ديما كما قلت لك، معناها أول حصة ديما يقعد للأغاني الدينية، محبة خاصة للجمهور التونسي، تتغنى بفضاء خير الخلق.
1: وش خير مصلاة لسيدنا،
0: وإحنا منذ أيام احتفلنا برأس السنة الهجرية، دونك فرصة ملائمة برشا.
1: إن شاء الله معناها الأغنية هذه معناها تعجب لساع الجمهور التونسي، وإن شاء الله يا ربي معناها تثري رصيدي الغنائي وتكون إضافة من الإضافات اللي معناها من الأغاني اللي قدمتهم طوال مسيرتي. هنا نحب نشير وأنه وقع اتصال بالمؤلف والملحن اللي هو حيدر النجازي وعلي الكردي، فاتصلوا بي واقترحوا علي هذا العمل. سمعته ما خبيش عليك، قعدت بقارب 10 أيام نسمع ونعاود والكلمة نقرا فيهم ونعاود، وفي التالي حسيت باللي الاغنيه مستني، فقلت لهم نسجلوها مع بعضنا. وهنا سي محسن الماطري ما قصرش وسع باله معانا وسجلناها بعد ما وزعها سي نادر الشريف. واللي لاحظ، ممكن انت لاحظته حتى ممكن سادة المستمعين، وانه كي تسمع زيل الحداد في هذا الاسلوب تحس معناها شخص اخر، ماهوش زيل الحداد تاع الاغاني الدينيه اللي متعودين بها. وهي معناها حاجه فرحت لها برشا. علاش؟ خاطر هي كساء اخر لي انا شخصيا، ونمط جديد في الاغاني الدينيه.
0: هو مش اول مره انت تغني الاغاني الدينيه؟
1: لا، غنيت برشا اغاني. اللهم صل على المصطفى، تشويق الحج عديتوها برشا مرات، ثم كن مع الله طال الله معك، يا محمد صاحب الشفاعه، عده اغاني دينيه. لكن الاغنيه دي بالذات فيها طريقة التنفيذ والأداء يختلف عما هو متداول، خاصة فيها نفس شبابي للزوج شبان هذوما، المؤلف والملحن اللي نحييهم ونتمنى لهم معناها مسيرة موفقة. ونقول إن شاء الله يا ربي معناها تعجب الناس ويستحسنها.
0: أكيد. على ذكر الأغنية هذه، أنا باش نحكي لك على الموسيقى الحقيقة اللي تخدمت بها أغنية خير الأنام، تعتبر مميزة وجميلة برشا. إضافة إلى أنه على أول ما سمعنا الأغنية قلت لك راني ما عرفت بدلت علينا.
1: صحيح، في طريقة الأداء تحس علاش قلت هذيك اللوك جديد، كسوة جديدة للزين الحداد، معناها كأغنية دينية نمط يختلف. بطبيعة المضمون هو مضمون على معناها نحبوه برشا، معناها أشخير مصلاة على سيدي النبي. لكن تطرق وكيفاش تأدي الأغنية وكيفاش اللحن متاعها والتوزيع متاعها، هذاك اللي فيه إضافة. وأنا ديما كما قلت لك نحب ديما نشدد ونحب ديما نفس آخر معناها في الأغاني، وتبقى ديما تجارب معناها، مهما يكون حاجة معناها حلوة برشا. ويشرفني وأنه معناها الناس معناها تتعب معناها يكتشفوا الصوت متاع زين الحداد في نوعية أخرى بطريقة أداء أخرى، وذاك معناها ذاك الميدان الفني متاعنا.
0: اي اكيد. واحنا زاده باش يكونوا حاضرين معانا زاده جنود الخفاء تاع الاغنيه هذه. دونك كلمات تاع الكاتب، الكلمات سيد حيدر النجازي، وكيف زاده سي عدنان الكردي، وايضا زاده على مستوى التوزيع سي نادر الشريف. انت من بين الفنانين اللي قلت ان وانا يسعدني ان نتعامل مع الشباب ونحب نعرف بهم ونحب نشجعهم، الشباب هذوما انهم يكونوا حاضرين وموجودين، ماكش من نوع الفنانين قلت انك تحتكر الركح اللي كنتي ولا الكلمه اللي
1: كلامك صحيح. وانا مؤمن كل الايمان معناها ب مد يد المساعده للشباب، ومعناها اعطائهم الثقه والفرصه. وهذا راه مش اول مره، راه عندي اغنيه قسما بترابك يا وطني اللي تصورت في بنزرت، كلمات سي بشير العكرمي اللي كلام والحن اللي هو غير معروف جان ايضا. ثم زيد الدلل والفي شارد، كلمات كريم الخميري والحن كريم الخميري اللي هو ان جون زاد ماهوش معروف. ايضا غنيت رمضان، برشا اعمال الحقيقه كلي. انا ما نبدا فرحان كي نتعامل مع الشباب. علاش؟ لخاطر اولا الشباب نتاعنا تلقى فيه طاقات اللي مختلفه على معنى المتداول، تحس فيه ثم شعله. والشباب هذا يستحق مد معناها يستحق يد المساعده، دونك يلزم يلقاها عنا نحن. كيما شجعوني وانا صغير انا نحاول مد يد المساعده معناها للشباب. هذا على مستوى الانتاج الاعمال، على مستوى العروض،
0: أيه.
1: في أغلبية العروض متاعي نحاول نطلع معناها معايا على الركح ولا نتقاسم معاه مطرب أو مطربة من الجيل معناها الشبابي ونعطيه فرصة. معناها ثم عدة حفلات موجود حتى على اليوتيوب تطرح حفلات تلقى تلقى مثلا المطرب اللي خرج معايا في جوزة معناها. وأنا حسيل مؤمن كل إيماني يلزم الشباب مدير مدى المساعد
0: وهذاك على هذاك باش يكون حاضر معانا الملحن متاع أغنية خير الأنام صلي على خير الأنام سي عدنان الكردي ملحن الأغنية. أهلا وسهلا مرحبا بك سي عدنان.
2: أهلا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: مرحبا بيك نورتنا شكرا لك على قبول الدعوة. يعني حضر معنا وضيفنا في الاستوديو الفنان التونسي زين الحداد أصر إصرار كبير أنه يكونوا حاضرين معنا في المباشر معناها الليجون الشباب اللي كانوا حاضرين معاه في على مستوى التلحين على مستوى الكلمات في الأغنية. أنا سؤالي في البداية كيفاش كان التعامل مع فنان كبير برشا كما زين الحداد اللي هو قال أنه سمعت الغناية شفت الكلمات وكله بعد قعدت هكا ندرس شويه قبل ما ابدا معناها يخدم في الاغنيه معكم.
2: والله تعامل ساعه الحي المستمعين وحي سي زين ساعه مرحبا بيه.
1: صباح النور عدنان. صباح الخير عدنان.
2: ربي يفضلك. تعامل مع سي زين كان رفيق على مستوى عالي جدا وتري بروفيسيونيل معناها وسمع الاغنيه اول مره والحقيقه الاغنيه كانت هي ديستيني دي هو اللي عملناها فهمت. اول ما خممت انا اخويا حيدر قال لي اسمعها سي زين اول واحد دونك وهو ظهر لي يعني من الاول حسب ما فهمت منه انه عجبته من اول مره
0: غير
2: وقته فيها شويه خاطر سي زين ما شاء الله قيمه فنيه ويعرف ايش يعمل معناها مش جديد فهمت. سمع الاغنيه بالكدا
0: وخذا
2: وقته ومن بعد الى رياجي وقال سي بون نتوكل على ربي نسجلوه
0: اكيد حتى على مستوى الالحان زاد فما خدمه كبيره برشا شفناها سمعناها نحن في المباشر وهذايا بالحقيقه ينم وواضح انه فما اليوم عندنا شباب قاعدين يخدموا خدمه كبيره برشا على مستوى التلحين على مستوى الكلمات وهذايا اللي قاعدين نشوفوا فيه من خلال الخدمه نتاعك انت عدنان على مستوى التلحين نتاع الاغنيه هذه.
2: هي اغنيه كانت حبيناها هكا تكون فيها شويه روح شرقيه وتكون خاطر زادت في مقام الشرقي شويه شرقي مقام الكردي هكا فيها انا اكثر شرقي شويه وحتى سيزين اعطاها اضافه هو حتى سيزين كي اداها اعطاها اضافه وثم كان لاحظت ثم شانجمون ثم هكا التامبر تاع سيزين تبدل في الاغنيه
0: اكيد اكيد احنا لاحظنا قلنا له ما عرفناكش احنا كيف سمعنا قلنا له ما عرفناكش
1: هي الاخت عواطف قالت لي ما عرفتكش لو كان مش انا ما هي تعرف اللي انا زين ولا ممكن ما
0: اي خاطر تبدل علينا سي زين
2: الاغنيه شرقيه وفيها تجلي وفيها دعاء وفيها وزيد نوعيه المقام دونك الاداء في حد ذاته مشى في شايف الطرف في الاداء تاع سيزين مشى في التمشي هذاك
0: هي اكثر هي اكثر حاجه ربما تخلي الملحن فرحان بالخدمه بتاعه وقت اللي يتعامل مع فنان يؤدي اللحن ويؤدي
1: يبلغها
0: كما هو يحب معناه وذولي هذا اللي صار مع سيزين.
2: اي سيزين اعطاها من عنده وغناها بطريقته وبالحق كانت ثم اللي يفهم في الديتاي يلقى معناها ثم نوع من الدعاء ثم فهمت ما قالتش بطريقه ثمينه من التجلي ولا سيزين عليها اون ديغي حس الاغنيه واعطاها من عنده فهمت
1: لا حسيت بها وخا الحقيقه
2: حتى التعبير تاع صوته تبدل انا في الاغنيه
0: تبدل ما عرفناهوش لكن في الاطار هذايا انتم ثنائي معناها عدنان وحيدر النجاز اللي هو زاد الكلمات نتاعو اغنيه خير الانام فرحانين باش زاد باش كنا حاضر معنا الكاتب حيدر النجازي. اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا مرحبا بكم مستمعين اذاعه اكسجين اف ام.
0: مرحبا بك. دونك كنا كان الحديث مع سي زين وسي عدنان حول الخدمه نتاع اغنيه خير الانام. النوع هذا من الاغاني محبوب برشا كما كنت نحكي لسي زين الخدمه والتغني بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم محبوب برشا النمط هذا من الاغاني. دونك نتصور زاده مع سي زين شفتوها الاغنيه في حله اخرى مع الفنان زين الحداد.
3: مرحبا بالفنان القدير زين الحداد.
1: صباح الخير بعدنا
3: صباح الخير تحيه لكم. اجابه على سؤالك صحيح الكلمات هذوما تكتبوا مدحا للرسول عليه الصلاه والسلام وحبيناها في تخرج في مناسبه دينيه باش تكون معنا في الإطار. لكن اللي صار من الأول أنه قعدنا نلوجوا شكون مش نوجهوا الأغنية هذه الكلمات هذوما شكون باش يترجمهم ويطبع عليها صوته مش باش نلقاو خير من الفنان القدير زين الحداد وتوجهت له اللي هو بصراحة وكان صدر رحب وقبلها وعجبته وخاصة اللحن اللي أعطاه عدنان الكردي للكلمات زادها شارم آخر وإن شاء الله حتمنى أنه تعجب السادة المستمعين هذا الأهم إن شاء الله
0: أكيد أغنية
3: بالنسبة لسيزين الحداد بصراحة إضافة كبيرة برشا للأغنية وخرجها في حلة جديدة وهو أعطته زادة فهمتي صورة أخرى للسادة المستمعين والمشاهدين والجمهور
0: كبير. أنا نستثمر حضوركم الثلاثي دونك الفنان والكاتب والملحن بعد التعاون هذايا الناجح أكيد فما تعاونات أخرى خاصة زادة برشا ملحنين وكتاب ديما يحاولون هم يتعاملوا برشا مرات مع الفنان اللي يرتاحوا معاه واللي بالحق يحسوه يبلغ بالقدام معناها هذه الأغنية التونسية دونك نتصور من ناحيتك أنت مستعد
1: إن شاء الله بالطبع مستعد ما قلت لك أنا نحب التعامل مع الشباب راهو أولا دعم للشباب ثانيا اكتشاف طاقات أخرى في الشباب تلقى ما تلقاهاش معناها في سير الألفين الملحنين وأون بلوس معناها ما نخبيش عليك نحب نشجع نحب للتاريخ
0: أكيد
1: للتاريخ نحب نشجع سواء هاني قلت لك في على مستوى الإنتاج الأغاني أو على مستوى الحفلات وكل معناها الطاقات نؤمن بها شخصيا أنا ما تقنعني أنا نشجع
0: أكيد وعلى ضوء هذا أكيد فما خدمة كبيرة جاية للقدام على ذلك سؤال موجه لكم الزوز نبدأ بك حيدر أكيد فما خدمة جاية للقدام وأكيد فما زادة تخمم أنه بعد ما نشحت التجربة هذه أكيد تخمونه تتعاود التجربة هذه مع سيزين وغير سيزين معناها في أغاني أخرى تونسية
1: فأنا شجعهم رو باش ينوعوا التعامل لفيدتهم نحبهم يزيدوا تعرفوا على مع فنانين اخرين مع مطربين اخرين ومع معناها مؤدين اخرين لخاطر الطاقات اللي عندهم زيد تظهر اكثر
0: اكيد
1: بتبع هذا مرحبا بهم معايا لكن نحبهم يزيدوا يتعاونوا ويزيدوا يتعرفوا
0: اكيد وبالحق معناها خدمه به على مستوى الكلمات على مستوى التلحين علاش ليه ما يخدموش اكثر مع فنانين التوانسه
1: مو تعرفش علاش لا حسب انا تفسير خاطر هم يحبوا الحاجه هذيك يحبوا بكسوسوا معناها حيدر والا معناها عدنان يخدموا على روحهم عندهم خدمهم هم يعملوا فيه بالكيف
0: سيتيون باسيون
1: اللي هم بمحبه بغرام بشغف كيف هي انا واحد الناس انا معناها نعمل في هالفن وهالمصروف هذا الكل معناها الشغف راهي الباسيون هي اللي هي اللي هزتني ومادام حاجه فيها حب لك الشيء ذاك يقع فيها إبداع
0: أكيد نشجعكم برشا الحقيقة شجعوهم خاصة الشباب هذوما أنكم تخدموا معناها أغاني تونسية وتشدوا صحيح أنه تكون الأغاني التونسية من خلالكم أنتم تكون حاضرة هنرجع لك في السؤال حيدر دونك على مستوى الخدمة في المستقبل كيفاش على مستوى الكلمات فما كلمات جديدة أكيد ديما الكتاب ديما والشعراء ديما يكون عندهم في الريزيرف أكيد خدمة أكيد ديما عنده أغاني جديدة أغاني ما تخدمتش
3: صحيح هو الأغنية هذه اللي تقدم حداد هي الأغنية اللي رات النور الأغنية الأولى اللي رات النور لكن ثم عديد كتابات اللي محضرها وثم أغاني معنا كتابات تلحن مع سي عدنان الكردي
0: وإن
3: شاء الله تشوف النور في أقرب الأوقات احنا عملنا بتيت اتيلي دو ترافاي انا والملحن عدنان الكردي وقاعدين ننشو مناش واقفين وننشو فيه كما قال الفنان الحداد راه بغرام كبير كبير كبير برشا ومحبه كبيره مناش مزروبين والحمد لله ان شاء الله في اقرب الاجال تشوفوا عملنا جديده
0: وعملنا
3: انه خرجنا عمل جديد مؤخرا الفنانه ايمان محمد التونسيه وان شاء الله تتعرفوا عليه زاده فهمتي في اقرب الاوقات نحكي لكم عليه سي عدنان الكردي بالتفاصيل
0: باهي مالا دونك نتعداو لسي عدنان اكيد فما خدمة جاية لقدامك وجه لك الكلمة دونك من خلال ربما الأعمال القادمة اللي باش تاخذ تعاملوا من خلال يعني فنانين التوانسة أكيد فما خدمة جاية لقدام سي عدنان ألو نعرف سي عدنان الكردي معنا وإلا لا ألو أي نسمع فيك دونك
3: كان خويا حيدر احنا عاملين تجديد الحفاي دونك بدينا بالاغنيه هذيا معناها طلع على خير الانام عملنا اغنيه للفنانه ايمان محمد اذا موجوده على اليوتيوب اللي هي محبوبي ثم الفنان فارس العربي ثم اعمال اخرى ثم مفاجاه في زينه حضروا في اغنيه تونسيه
2: قلت له عليها ومازلت ما سمعتهالوش. فانت خليه تكمل الساعة
0: ان شاء الله
2: ربي سهل
0: بي
2: ان شاء الله. وانا سيدة خفية كما قال لك غرام واحد يبدو يدخل اكتيف. فانت هذه مان دي انا استاذ موسيقى دونك معناها كيما الجوار اللي
0: يحب فهمت
2: ديما يخدم.
0: واحنا نشجعوكم دورنا اذا تكسيشن اف ام مرحبا الحقيقه بكل الملحنين الشعراء زاد كيف سي حيدر مرحبا بيك سي عدنان الكردي مرحبا بكم. احنا نشجعوا الشباب ونفرحوا برشا وان شاء الله زاد كيف الاغنيه الجايه القادمه زاد تكون حاضره
1: بالطبع.
0: في اذاعه تكسيشن اف ام ونفرحوا برشا
1: اكسجين ديما معناها يقع جديده معناها تكون عندكم.
0: يعطيكم الصحة شكر كبير ليك حيدر النجازي وعدنان الكردي. حيدر النجازي الكلمات متاعو ولي أغنية خير الأنام والحان عدنان الكردي. مرسي بكو يعطيكم الصحة. دونك معاود نقولوا مرة أخرى مهم برشا وإحنا نشجعوا الأغنية التونسية ونحكيوا عليها بأكثر تفاصيل ونحكيوا زادة على الأصالة والعراقة بتاع الأغنية التونسية. إحنا مازلنا متواصلين لحظات مع الفصل الإشاري ثم مازال عنا برشا ما نحكيوا خاصة إذا كان نحكيوا على المهرجانات الصيفية وحضور زين الحديد وغيرها من النقاط. ما تخافش مانيش باش نحكيوا كان على نقطة واحدة برك. قدوا معنا راجعين متواصلين في برنامجكم متينة للسبت.
4: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
5: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: بيكم اهلا وسهلا. زين الحدد لبلاد النغم هذي الجميل صيفي محليها متاع واحد زي هكا عامل برشا جو. اغنيه جميله برشا.
1: هي اغنيه مركبه معنا ستون شانسون كومبوزي بين اغنيه تونسيه واغنيه فرنسيه، وهذا جات في اطار عرض على ضفاف المتوسط اللي حكينا فيه وقت فيه وقعت فيه استضافة مطربة إيطالية وفنان فرنسي، وأنا كفنان تونسي وقدمنا العرض هذا في المسرح البلدي. كل واحد غنى حاجات متاع بلاده وأنا غنيت الأغنية هذه. الأغنية هذه معناها فيها شوية بحث بحكم أنه عندك الأغنية التونسية يلزمك تلوج أغنية غربية تكون فرد مقام وفرد إيقاع من مئات الأغاني وعشرات الأغاني الفرنسية. لقينا هالأغنية هذه اللي كي تسمع الأغنية معناها وهي مركبة بزوز أغاني تقول ملحن واحد، ما هوش زوز أغاني. والعرض هذا على ضفاف المتوسط اقترحته على مهرجان الحمامات. علاش اقترحته على مهرجان الحمامات؟ كما تعرف الحمامات فيها ما يقارب 8000 إيطالي مقيم في حمامات. وحتى المطربة الإيطالية هذه قالت لي لو كان تشوفوا نعملوه العرض في حمامات. بعثنا الحمامات قلنا لهم يا جماعة راهو عرض فيه معناها برنامج إيطالي وتونسي وفرنسي، هات نعملوا عرض. قلت لهم أنا ما تخلصونيش، خلصوا كل فرقة وكل مطرب.
0: أي
1: لا جاوبوا لحد شيء، يطفيوا الضوء كالعادة.
0: تستغرب أنت من عدم الإجابة، خاطر وقت اللي حكيت معك قلت لي قدمت على برشا مهرجانات. حتى مهرجان بنزرت
1: بنزرت وسوسة والحمامات وكارتاج وصفاقس، هي صفاقس
0: برشا
1: كل ما جاوبوش. ما راي غريبه فيهم والله، وربي خد عواطف. راهو تسمع كي تجي في ندوه صحفيه نحكي لك نتاع المهرجانات، نحن نشجعوا نؤمنوا بالفنان التونسي، لكن وقت الرسمي دقا نحن كذاك الكل يتكلم معناها لك اللي معناها ما تحسش ثم تجي ما تحسش ثم تجاوب ولا تقول لي زين الحداد. زين الحداد هو ينتج لك كل عام قاعد عملين ولا زوز اعمال ولا كليب ولا حاجه تم حاجه. اما لكن يقولوا نحن نحب التونسي، ما يحبوش التونسي، الجمهور يحب الفنان التونسي.
0: هما ترى فما تناقض انه يقول لك نحبوا الفنان التونسي ولكن
1: هو ذاك ما هو من شعبوية معناها قدام العباد انا رانا نحبوا التونسي، هما ما يحبوش التونسي.
0: دونك تقلقك يظل النقطة هذه، خاطر احنا زادا نتسألوا برشا برشا ربما يحبوا زين الحديد ويحبوا يسمعوا الجبة متاع زين الحديد، يشوفوا النمط متاعه، خاطر خدمة كبيرة قاعد تخدم بالفنانين اللي قاعدين يخدموا. فما ربما فنانين عنده غنية زوز ناجحين ويقعد معناها يقول لك مانيش مستحق، عيطوا لي نغنيك الغنية زوز وكهو هاني قاعد باسمي ولا نحضر في البلاتويت. باغ كونتر انت تخدم وقاعد تتعب وحاضر وقاعدين يشوفوا فيك مع برشا إذاعات قاعد تقدم في الجديد
1: متاعك. بالطبع شوف انا في داخلي ثم طاقه نتاع ابداع، طاقه نتاع تجديد، طاقه نتاع معناها البحث على ما هو افضل. النقطه هذه الاولى. النقطه الثانيه انا ما نخبيش عليك، مرات نتسائل نقول انا غنيت في دار الاوبرا المصري وجاتني دعوه من مهرجان جرش الكويت والموازين والامارات وباريس. هذا الكل زعمة معناها هما توا عرفوا قيمه الفن التونسي معناها وبرنامجي انا وجماعتنا في تونس ما يعرفوش حاجه من الاثنين. يا هما معناها مغمضين معناها ما يراوش ما يعرفوش ما يسمعوش والا ثم حاجات اخرى ممكن معناها خاطر طريقه اخرى نتاع التعامل معاهم. مثلا يلزم الوسطاء خاطر انا بالنسبه لي انا دوسياتي وملفاتي نخدمهم وحدي. ممكن ما يحبوش معناها المستنسين بالوسطاء اللي معناها يجيبوا لهم الفنانين انا ما عنديش وسيط معناها امبريزاريو لا ما عنديش.
0: خلي لي كلمه توجهها للمتعهدي بليتو للمديري المهرجانات الصيفيه، واحنا على ابواب المهرجانات هذيه. زين الحداد شنو يحب يقول لهم؟
1: شنو نقول لهم؟ ما يتسنيره وفي كل شيء يعمل الله العام الجاي.
0: يعمل الله العام الجاي. دونك اكيد تقول انت محضر خدمه ولكن
1: لا عندي خدمه. لا شوف نقول لك كلمه، اذا كان تو نعرف ثم جمهور كبير في المهرجانات في كامل تراب الجمهوريه معناها يحب يرى الفنان التونسي، خاصه لما يسمع اغاني تو مثلا تو الاغاني اللي قدمناها بك تلقى ممكن ثم جمهور في منطقه الشمال بصفه عامه ولا في بنزرت يحب يسمعها في المباشر. لكن ما تعطيوش الفرصه. انا نقول بحيات راس الاذاعات، بحيات راس الاذاعات كل بحيات راس الفيسبوك، بحيات راس اليوتيوب انا موجود. واللي يحب على الزين يدخل عندك صفحه الفيسبوك والا يسمع الاذاعات، خاطر برك الله الاذاعات مش مقصرين ديما. انتم والاذاعات الكل معناها نقول يعطيكم الصحه وانا معناها مقدر التجربة.

0: حافظ على الهوية الموسيقية التونسية من خلال الملوف والموشحات وتنقل بينهم وبين الأغنية زادة الطربية.
1: حتى التجديد موجود معناها لكن مع المحافظة على أصل الموسيقى التونسية.
0: أكيد. دونك احنا باش نختموا بغناية جميلة برشا, كوكتيل جميل برشا لزين الحديد, ختامها مسك. دونك حكينا عليها شوية قبل ما نسمعوها الكوكتيل هذا, ونخلي لك زادة كلمة الختام. شنو
1: كوكتيل بيحنيني هو من جملة الأغاني اللي معناها كبرت معناها كنت صغير نسمعها برشا, فمعناها حاولت باش نقدمه بأسلوب معناها متطور فيه الكمانجات والزكرة مع أغاني أخرى وفيهم جمل ربط بين الفقرة والفقرة. والجمل ربط هذه قام بهم الأستاذ سيب الحسن بالي وسي جلال الورتاني مشكورين باش كون هذا الكوكتيل اللي مدته بريسك معناها 9 دقائق ولا 7 دقائق.
0: وقتها تخدم الكوكتيل هذا
1: عنده ما يقارب 3 سنوات
0: جديد.
1: موجودين يعتبر جديد وأول مرة وقتها تبث من هوني, لكن في محطة خارجية في أحد النزل بتاع بنزرت مع أكسجين فيلم.
0: أكيد. شكر كبير ليك. في 30 ثانية حاب نخلي لك كلمة الختام. الناس تحبك تتابع زين الحديث, شنو تقولها؟
1: نقول لهم إن شاء الله معناها الإنتاج جديد يعجبكم, وإن شاء الله يا ربي معناها بتشجيعكم أنتم مازلت نعطي ومازلت نبحث ومازلت ننتج بقدرة ربي مادام ثم نفس موجود, مادامني أنا راني حاضر وننتج ونحاول متعكم باللي نقدر عليه بإمكانياتي بطاقتي بصوتي بالمجهود البدني والمعناها الذهني اللي يبدأ موجود عندي. نشكر أيضا أكسجين FM اللي ديما كالعادة الحقيقة معناها الإذاعة مفتوحة ليانا, ويجا يزين ويجا تكلم ويجا معناها قدم الأعمال بتاعك. يعطيكم الصحة مرة أخرى باسمي باسم كافة الفنانين تستدعوا فيهم, خاطر أنتم ديما تبعكم تسمع تستدعوا الفنانين كل ما هي تمنتاج تستدعوا تعطيه فرصة باش يقدم العمل نتاعو, وإن شاء الله ربي يوفقنا لما فيه خير. تونس تحية تونس تحية تونس تحية تونس.
0: يعطيك الصحة. شكرا لك, نورتنا الفنانة القديرة التونسي زينة الحداد. ميرسي بوكو لكم أنتم على الاستماع. ميرسي سيرين إبراهيمية في الإخراج والإخراج الرقمي, شيخ فتحي الباي باستقبال مكالمتكم الهاتفية. يلا نسمعوا أغنية لزينة الحداد كوكتيل بيحني ليه.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkarhabtek ouedouk. Ou ma'ahom, tinsa chkaouta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. Tajmout kalmouna zeta à la 98 136 448. Ou elle 27 957 703.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
7: أنا جيت وشايبة فرحة.
6: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق المزيانه يتلاقاو.
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

اليابان، دور المجموعات كأس العالم، أمريكا، المكسيك وكندا. بث مباشر للقاء، تحاليل فنية، تونس، اليابان. نهار الأحد 28 جوان أبرتير من الأربعة متاع الصباح. ستوديو مونديال على أكسجين FM.

0: فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على اكسجين.
2: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا السينما والاغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات اكسجين اف.
3: يا صباح النور، يا صباح الفرحه، صباح الاخبار الباهيه ان شاء الله للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل، الناس اللي برونشي على 90 اف ام وعلى 104.5 وعلى سيت نتاعنا www.radiooxygene.tng. وكم كيما العاده كيما تعودتوا كل نهار سبت ابارتيغ من نص نهار حتى ساعتين ان شاء الله بالاجواء اللي تعودتوا بهم في سامدي كلوب وبالحاجات المزيانين اللي نعملوا بهم شويه ديفولمون مع بعضنا، نخرجوا بيه من ستريس نتاع جمعه كامله من الخدمه والا من القرايه وتوا عاد ستريس الكبير اللي هو التلمذ نتاع البكالوريا. ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل، النتيجه تطلع نورمالمون بعد نص نهار، ابتداء من نص نهار ان شاء الله تطلع الريزلت اليوم، خاطر نعرفوا الناس كنا تعدينا بها التجربه نتاع البكالوريا ديما يقولوا راهي باش تطلع بالسبت وبعد نقعد ونستنى والساعات تطلع بالأحد. إن شاء الله تطلع على النتيجة اليوم، إن شاء الله ربي يفرح الناس الكل. الله لا يضيع تعب متاع حتى واحد فريمون تعب ويحب يفرح دارهم، كيف كيف تعب متاع الوالدين اللي نلقاهم يصرفوا من أول العام، ومش حتى من أول العام متاع الباك، تحضير متاع البكالوريا يتم على سنين قبل البكالوريا بيان سور، نحكيو على العوام من عام البروميير اني وانت ماشي، ذاك الكل تحذير من عند تلينذا، كيف كيف تحذير من عند الوالدين، كالمصروف الدعوه الباهيه الحاجات اللي يوفروهم لنا والدينا الكل باش نفرحوهم. ان شاء الله يا ربي اليوم نسمعوا اصغاريت في الديار التونسيه الكل، ونسمعوا ان شاء الله الفرحه في العبيد عند العبيد الكل. دونك هاكا في بالكم كاين طلعت الريزلت نتاع البكالوريا اليوم، كلمونا ووصلوا اهداءات نتاعكم، هنيوا العزيز عليكم بالنجاح تاعهم. وهكاك كيما تعودتوا بينا ديما على راديو اكسجين ديما نتقاسموا الفرحه نتاعكم وحتى الفرحه نتاعنا معاكم. دونك كيما قلت لكم سامدي كلوب الفقرات اللي تعودتوا بهم، بعد شوية البداية ديما تكون بلي فارماسي اللي نلقاهم محلولين نهاية الأسبوع في عدد من معتمديات ولاية بنزرت. كيف كيف يجيش البالك اليوم باش نحكيو على حاجة قاعدة تتحكي، بدأت تتحكي دغنيغمون وليو تتحكي برشا في برشا بلايس، باش نحكيو على بلاصة في تونس، لكن البلاصة هذية تربطت بلغز ياسر كبير، يقولوا لي هي عندها حكاية ياسر ياسر ياسر كبيرة وترجع برشا برشا برشا آلاف سنين في التاريخ، باش نحكيو فيها بعد شويه في جيش البالك. بيان سور الموسيقى، الموسيقى اللي تحبوها وسمعتوها وحبيتوها البريود الاخرى اللي اتعدت سمعنا، هنغني كمان وكمان
4: في مناسبه سعيده.
3: ان شاء الله اليوم نتجمعوا الناس الكل والناس الكلها تتجمع ويغني، وان شاء الله ويفرحوا بالنجاح نتاع التلمذة نتاعنا في البكالوريا. دونك مادامكم سمعتوا موسيقى كيما هكا وتعديت وحدها الموسيقى، دونك هكا بديت تعطي في البصمه نتاعها. معايا اليوم امل ايبيدي في الاخراج التقني والرقمي، صفق على روحك صفق ميسيلش. دونك اليوم حاضروا روحكم باش تسمعوا غنيات ياسر ياسر مزيانين. معنا امل ايبيدي في الاخراج التقني والرقمي شخشوخ في استقبال تليفوناتكم، بدا يستقبل يظهر لي. دونك كيما قلت لكم 31 10 80 90 53 53 51 53 53، هذوما الارقام نتاعنا وقت اللي تطلع لي ريزولتا نتاع البكالوريا، كلمونا وقولوا لنا شكون اللي نجح في العائله نتاعكم واحنا نفرحوا لكم به، واحنا ان شاء الله نفرحوا بالناس الكل. دونك قبل ما نبدا نتعدى، احنا قاعدين نحكيو في حاجات باهيه، لكن يجا خلينا نحكيو زاده في حاجات قاعده تصير هوني في الولايه نتاعنا. ما نجموش نتعداو مرور الكرام، صحيح سبت باش نعملوا جو ونعملوا ديفولمون مع بعضنا ونعملوا اجواء ونخرجوا شويه من ستريس نتاع الخدمه، لكن زاده ما نجموش ما نحكيوش على الحاجات اللي قاعده تصير اللي بالحق نقطه استفهام ياسر كبيره مانيش فاهمين. هذا نداء نوجهه انا من هوني، نداء ما يجيش من عندي انا اكهو، هو يجي من عندي انا خاطر انا واحده من متسكني ولايه بنزرت، لكن كيف كيف يجي من عند المواطنين خاصه متسكني بنزرت المدينه وبنزرت الشماليه اللي يتسالوا على هالمشروع الجديد اللي قاعد يصير في طريق الكورنيش وين الفورون بوان لحصن للناس اللي يعرفوه كيفاش طريق جديد يتم تفويره ويعاودوه من الاول وجديد نقطة استفهام بالحق كبيرة. يمكن حاجات احنا ما نعرفوهمش، يمكن احنا ما نعرفوش علاش الطريق تفور، بالك شي تحته فما

0: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا السينما والاغاني. ساندي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين أفريق.

0: كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا، السينما والاغاني. سامدي كلو كل نهار سبت على موجات أكسجين.
2: لسنا شو 20 دقيقة، رجع لكم مرة أخرى في ساندي كلوب. جاء وقت لي فارماسي اللي تلقاه محلولين نهاية الأسبوع في عدد من معتمديات ولاية بنزرت. البداية باش تكون بمعتمدية بنزرت الشمالية، وين باش تلقاو صيدلية بالكهية، تلقاو كيف كيف صيدلية صيدلية محمد فوزي المشيرقي، وكيف كيف تلقاو صيدلية محمد رضا الثامري في شارع 14 جانفي. خليني نعود نقول لكم على الأماكن نتاعهم بالضبط. صيدلية بالكهية تلقاوها في حميد الصدقاوي، صيدلية مشيرقي محمد فوزي تلقاوها في شارع الطاهر الصفر، وصيدلية محمد رضا الثامري باش تلقاوها في شارع 14 جانفي. بالنسبة لمعتمدية بنزرت الجنوبية تلقاو صيدلية محمد علي البجاوي في مفترق ابن نافع في الطريق الوطني عدد 11، كيف كيف صيدلية صمد العبيدي في الويتا على حافة الطريق الوطني عدد 11. بالنسبة لمعتمدية أوتيك تلقاو صيدلية سونيا ليجري حرم الهاشمي وسط مدينة أوتيك، وصيدلية الهام البجاوي حرم بوهيني في شارع 14 جون في أوتيك الجديدة على الطريق الجهوية عدد 737، الربطة بين أوتيك وبين راس الجبل ذوما اللي فارماسي تلقاوهم محلو في النهار في أوتيك. بالنسبة لصيدلية الليل في أوتيك حي الهضاب على الطريق الوطني عدد 8، الربطة بين تونس وبنزرت أمام المعهد الثانوي في أوتيك. وبالنسبة لغار الملح تلقاو صيدلية السراج في شارع بورقيبة قرب مركز البريد، ونختمو بالزوابين وين باش تلقاو صيدلية سمية عبد المومن على الطريق الجهوي عدد 69 أمام جمع القرية. هذوما لي فارماسي اللي تلقاو لهم محلولين نهاية الأسبوع في عدد من معتمديات ولاية بنزرت. احنا مازلنا متواصلين معاكم في سامدي كلوب، نخليكم تستمتعوا مع الموسيقى. مازلنا راجعين وباش نرجعوا نحكيو في جيش البالك، في برشا حاجات ما تجيش على البال لك نقبل. نخليكم مع الفاصل الإشهاري.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
5: ياخي شنو احلى من نهار بحر في بنزرت؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموسيقى، عومه وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
6: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او فدوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي في التمخميخ عندك ما تذوق، وبرشا شواء وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
7: تحب تليفون جديد، تحب بيسي للقرايه ولا للخدمه، مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراوي تيك.

تونس اليابان دور المجموعات كأس العالم أمريكا المكسيك وكندا بث مباشر للقاء تحاليل فنية تونس اليابان نهار الأحد 28 جوا أبرتير من الأربعة متاع الصباح استوديو مونديال على أكسجين FM.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

0: ارسبت من نص نهار المساتين مع مرام الهذلي على اكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا، السينما والاغاني. سامدي كلوب كل ارسبت على موجات اكسجين اف.
2: الاثناش وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجات أكسجين فام. رجعنا لكم مرة أخرى باش نحكي وتوا في الحاجة اللي قلت لكم موجودة في بلادنا، لكن ترجع الألاف ألاف ألاف السنين التالي وما نعرفوش شنية الحكاية متاحة بالضبط. هي الحقيقة حتى العلماء مازالوا حتى لتوا ما حددوش بالضبط. دونك تو تسويت نحكي والحكاية الكل مع بعضنا في جيش البالك.
3: جيش البالك جيش البالك
2: يجيش لبالكم انه تحت الملح والمساحات البيضاء الممتدة متاع شط جريد اللي موجود في جنوب التونسي، فما واحدة من اغرب الاساطير اللي دوخت علماء الاثار في العالم. يجيش لبالك انه البلاصة الصحراوية القاحلة هذيك كانت في يوم من الايام بحر عملاق، وضفافها كانت موطن لمدينة مفقودة وحضارة كاملة اختفيت وقعد كان الرمل. اي نعم، القصة مش كلام أفلام، الحكاية تبدأ بمليارات السنين التالي وتتعدى بأكبر مؤرخي التاريخ القديم. نرجع مع بعضنا بالوقت ل 2500 سنة التالي، المؤرخ الإغريقي الشهير هيرودوت واللي يتسمى أبو التاريخ كتب في المجلدات متاعو على بلاصة في جنوب تونس سماها بحيرة تريتونوس وإلا هيرودوت. ما كانش يحكي على سبخة شيحة، كان يحكي على بحر داخلي ضخم متصل بالبحر الأبيض المتوسط. والأغرب من هذا، الأساطير الإغريقية القديمة تقول أنه على ضفاف البحيرة التونسية هذه تولدت الآلهة أثينا اللي هي آلهة الحكمة والحرب عند اليونان، وفيها عاشت قبائل الأمازونيات النساء المحاربات الأسطوريات. مش هوني وبرا، الجغرافيين القدامى حكيوا على مدينة مفقودة، مدينة غنية برشا كانت موجودة غادي واسمها شيرنوسوس. المدينة هذه غرقت واختفت تماما وتوارت تحت سبخة الملح بعد زلزال وإلا تغيير مناخي عنيف ضرب المنطقة ككل. بيتول يسمع فيها نجم يقول لي هذه أساطير وخرافات يونانية قديمة، وين العلم هوني؟ في الثمانينات وقرابة التسعينات متاع القرن اللي تعدى، وكالة الفضاء الأمريكية النازا صورت تونس بالأقمار الصناعية بواسطة رادارات موكوك الفضاء الشيتل. وتعرفوا شنية وقتها اكتشفوا الاكتشاف كان مثابة قنبلة علمية. الأقمار الصناعية كشفت على مجاري أنهار قديمة برشا وأودية ضخمة برشا مدفونة تحت الرمل متاع صحرة شط جريد، اللي يثبت علميا أن المنطقة هذه كانت خضرة في وقت من الأيام. وفي فما زاد فيها نظام مائي عملاق يربط شط جريد بالبحر ديغاكتومو، يعني الأسطورة القديمة وراها حقيقة علمية. التوى العلماء يحاولوا أنهم يفكوا الشفرة متاعها، وين مشيتها المدينة المفقودة وقدش فما من سر مدفون زعمة تحت شط جريد، هذايا اللي مازالوا العلماء قاعدين يكتشفوا فيه. نحب نعطيكم المصادر متاع كلامي لليوم، خاطر كلامنا ديما عنده مصادر، ما نجيبوش كلام وكها. دونك من كتاب هيرودوت اللي هو كتاب التاريخ الهيرودوت الكتاب الرابع، هوني هيرودوت وصف بالتدقيق بحيرة تريتونيس وذكر القبائل اللي عايشة في الدائرة متاحة في ليبيا القديمة في تونس تزير توا، وذكر زيدة أسطورة ولادة الآلهة أثينا غادي، كيف بوتلومي وجغرافيين رومان ذكروا وجود مدينة موانئ قديمة على ضفاف البحيرات الداخلية في شمال أفريقيا ومنها تسميت شيرونوسوس. كيف زيدة ويكال الفضاء الأمريكية النازا، دونك نحكي على الأبحاث اللي صارت في الرحلات بتاع الفضاء كما سير A وكما سير B، استعملوا تقنية الرادار اللي اخترقوا بها الرمل الجاف. الأبحاث هذه تنشرت في مجلات علمية عالمية كما مجلة ساينس، وأثبتت وجود الأنهار الشبحية وإلا كيف الأنظمة المائية القديمة تحت الصحراء الكبيرة وشط جريد الكبير، واللي تأكد أن المنطقة شهدت فترات مطرية ومائية ضخمة. نكذوما المصادر متاع حكايتنا لليوم، زعما شنو الحكايه، شنو المدينه اللي مفقوده تحتها. ما نحبوش نتوسعوا برشا في الكلام على خاطر برشا قاعدين يتوسعوا. انا اخترت انه نحكي في الحكايه هذه لليوم على خاطر نراو في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه في تيك توك يسرحوا بها مخيلهم برشا ويحكيوا على برشا مدن مفقوده يقولوا اللي هي موجوده في شط جريد. دونك هذه كانت حكايتنا لليوم في جيش البالك.
3: جيش البالك، جيش البالك.
2: من يجيش البالك باش نخليكم تستمتعوا بالموسيقى، تستمتعوا بالغنيات اللي محضرتهم لكم أمل. دونك رؤوف ماهر الحب، وبعد باش نرجع لكم بالغنيات اللي حبيتوهم انتوما، أكثر خمسة غنيات سمعتوهم البريود هذيك.

0: في ذاتي سكن وانت الكل الكل يا زينة الكل وانت وطن ما كيف وطن
1: تونس أحلى بلاد في العالم
0: انت حب سكن في الوريد وانت الشوق في ذاتي سكن

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: مع سبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة سبن خيوط ديريس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع سبنديريس.

0: قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه فلان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
6: رأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: تونس اليابان دور المجموعات كأس العالم أمريكا المكسيك وكندا بث مباشر للقاء تحاليل فنية تونس اليابان نهار الأحد 28 جوا أبرتير من الأربعة متاع الصباح استوديو مونديال على أكسجين FM.
1: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
2: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا سينما والاغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات اكسجين اف ام.
3: مساعة ودقيقتين على موجات أكسجين أف أم، رجعنا لكم مرة أخرى. جاء وقت الموسيقى، وقت الموسيقى اللبنينة اللي اخترتوها انتوما واللي سمعتوها انتوما الأيامات هذوما تتويت في التوب فايف.
4: توب فايف
3: الأيامات اللي اتعدي، والتوب فايف متاع الموسيقى المزيانة اللي قاعدين نسمعوا فيها. دونك باش نبداو من المرتبة الخامسة وصولا إلى المرتبة الأولانية. في المرتبة الخامسة نلقاو غنيت بون، هي الحقيقة اسمها صعيب شوية، وقال سولتو جامايكان بام بام. الغنية هذية الغنية الرسمية اللي باش تكون في الصيف متاع 2026، باش نسمعوها برشا في البحورات في البيتش بارتي وفي الأفتر متاع العروسات. توت سويت جامايكا بام بام.

من جامايكا نرجعوا لتونس وباش نسمعوا بالحق ريتهم جامايكان بور, معناها الاغنيه هذيا كوسوا في الريتم وفي اللحن وفي الموسيقى الكل, باش نرجعوا للجونا التونسي. من العماره, من العماره نشطت بالقديه الايامات هذوما, نشطت في عرس الانفلونسوز الانستغراموز امنا صدفي, هبطت لنا ثلاثه اغنيات مزيانين باش يكونوا هما ان شاء الله في موسم اعراس 2026. نبداو بالاغنيه الاولانيه اللي باش نلقاوها في المرتبه الرابعه, جينا بعنوان خمسة وخميس عندها نهارين ملي خرجت وعامله 116 ألف مشاهدة على اليوتيوب.

ان شاء الله ربي يفرح الناس الكل, وان شاء الله بدو بتميم للناس الكل اللي قادمين على العروسات. الغنية اللي باش نلقاوها بعد في المرتبة الثالثة هي الحقيقة غنية قديمة, لكن رجعت الغنية هذه. قول القائل كيفاش؟ على مواقع التواصل الاجتماعي وقت اللي يعملوا في ريليت ويحطوا فيهم في حاجات قديمة تونسية زمنية كما الفولارة متاعنا, كما حتى لصحنا رو فما حاجات تاع معون لصحنا, ولا البريتي تبدأ فيه الزينة القديمة متاعنا يستعملوا فيه غنية هدي حبوبة جوكخوا حسب ما نتفكر نورمالمون. يا ليلي يا ليلي توت سويت

تونسي المزيين وغنية بالحق فوند وغنية ياسر محليها غنية ما تموتش يا ليلي يا ليلي. نمشي لغنية جديدة يونيو خرجت عندها 19 ساعة على اليوتيوب عملت 73 ألف مشاهدة حاليا. غنية جينا بعنوان الخمسة ونص من عند شكون؟ من عند كازو.

والله الحقيقة يا كازو خاي، بعد ما طلعنا الريتم كي وعملنا غنية مش نورمال، بو مش نقصد يعني غنية هذه خايبة، أما بعد ما خلى العبيد هكا تكون عندهم انرجي وطاقة مزينة، في أسف في كازو هكيكا يطلعنا يعملنا البيك متاع السعادة ومتاع الغنيات اللي هكا فيهم بلوز وموا الفرحة، وبعد يرجعنا للنقطة اسفر مع غنية الخمسة ونص. دونك الغنية اللي باش نلقاوها في المرتبة الأولانية كيف كيف غنية من العمارة، الغنية هذه غنية الحمام، دونك غنية خرجت عندها 5 أيام على اليوتيوب وعاملة 188,000 مشاهدة على اليوتيوب في 5 أيام أكهو، أرقام الحقيقة محترمة ومحترمة جدا قاعدة تعمل فيهم من العمارة.

من العمر اغنيت الحمام عندها 5 جوغ ملي خرجت وعاملة 188 ألف مشاهدة على اليوتيوب. ان شاء الله هكا نراو الصيف حافل بالغنيات الميزانين وبالانتاجات الميزانين متاع فنانين توينسة. ونخليكم مع الموزيكا وبعد باش نرجع نحكيو على حاجة لا تقل أهمية على الموزيكا. نعرفوا ديما الغنيات نربطوهم احنا بالأفراح بالسهريات بالعروسات بالنجاحات ان شاء الله في البكالوريا. فما حاجة أخرى زادة مهمة بارشة في الصيف اللي هي بحوراتنا، العبيد اللي تمشي تعمل جو في البحورات اللي تلقاها قاعدين يلموا معناها في بودجي متاع الخلاعة مع على طول العام باش في الصيف كالجمعة هذيك يمشيوا يتفرهدوا. باش نعطيكم بعد ليستا هبتتها وزارة الصحة على البحورات اللي ممنوعين اسنا، دونك البحورات اللي ما يلزمناش نمشيو نعوموا فيهم اسنا. دونك بعد شويه نرجع نعطيكم الليستا اكزاكت ونسميوكم بالبحر. طبعا خليكم مع لازارو زومبي توت سويت على اوكسجين اف.

0: كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا اينا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا، السينما والاغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين أفريقيا.

0: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا سينما والاغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات اكسجين اف.
2: رجعنا لكم مره اخرى على موجات اكسجين اف ام الساعه 19 دقيقه باش نحكيو على الشواطئ، باش نحكيو على بلاغ هبطت وزاره الصحه على موقعها ولا على الباج نتاعها الرسميه، صفحه نتاعها الرسميه على الفيسبوك. هبطت قائمه للشواطئ اللي يتم فيهم سناب شتا، يتم فيهم منع السباحه، ما يلزمش العبيد تمشي تعوم فيهم. الحقيقه قاعده نرى في تصويره ياسر كبيره اللي فيها الشواطئ، الحقيقة برشا برشا شواطئ العبد براتيكمون معناها بنعروس، الكل بنعروس والبحورات نتاع حمامان في الزهرة الكلهم معناها موجودين. كيف كيف باش نعطيكم توا الولايات انهم اللي باش نلقاو أريانا، تونس، نابل، بنزرت، جيب السوسة، بنعروس، هذوما البلايص اللي موجودين فيهم منع للسباحة في عدد من الشواطئ. خليني نبدا نسميكم، باش نسميكم الشواطئ الكل. نبدأ بنعروس وين مصب ويد معيزات في الزهرة، كيف كيف مصب ويد بو خمسة في الزهرة، قبيلة شارع سلامبو نحكيو على حمام لنف، مصب ويد المينو حمام لنف، قبيلة النعورة الزرقاء في حمام شط، قبيلة مدرسة تبير الباي حمام شط، قبيلة نزل سلوي في حمام شط، قبيلة سنترال تغنيك في رادس 100 متر شمال مصب ويد مليان رادس، 100 متر جنب مصب ويد مليان الزهرة، طريق سلسة ماجور حمام لنف، قبيلة نهج البحر الأبيض المتوسط حمام لنف، قبيلة كازينو حمام لنف، قبيلة نهج الحبيب ثامر حمام لنف، كيف كيف قبيلة نهج عزيزة عثمانة حمام لنف، المصب القديم بالشعيبة حمام لنف، وقبيلة مبنى الحماية المدنية في رادس 100 متر جنوب شط مروين في رادس. ذوما بالنسبة لبنعروس نمشيو لاريانا، مصب صبخة رواد في رواد، قنال الخليج في رواد، نمشيو النابل شط المعمود منزل تميم، شط ويد الفار الحمامات، قبيلة محطة تطهير في دار شعبان الفهري، شط ويد الحجر في قليبيا، شط عين قرنز في قليبيا، نمشيو الجيبس شط ويد التين في غنوش، شط السلام في جيبس المدينة، وشط الويد القديم في جيبس المدينة. تونس العاصمة 4 كيلومتر المرسى في اتجاه جمرت، قبيلة نهج فامارس الكرم، قبيلة نهج إغا في الكرم، قبيلة نهج الحبيب ثامر كيف كيف الكرم، قبيلة نهج الجاحظ، قبيلة نهج فاطمة بورقيبة في حلق الويد، قبيلة نهج القدس في حلق الويد، وقبيلة نهج ابن تمام في خير الدين، كيف كيف نحكي في زون الكرام في خير الدين. نجيو خلي بنزرت خليها للاخر ولايتنا ميسيلش، نمشيو السوسة شط وحيد اليوم نعطيه السباحة سنه هو شط لاس فيغاس، نجيو ولايتنا العزيزة في ولاية بنزرت دونك يمنع السباحة في قبيلة شط بسيط في منزل بورقيبة، قبيلة شط الجويودة في منزل بورقيبة، قبيلة مصب ويد سيدي بوخريس بنزرت الشمالية، قبيلة نادي الرياضات البحرية في بنزرت الشمالية، قبيلة قنال بنزرت بنزرت الشمالية 2 كيلومتر من المرفأ العتيق بنزرت الشمالية، لبعالي منزل جميل، سيدي الحشيني منزل عبد الرحمن، مرفأ الصيادين منزل عبد الرحمن، قنال اثنين جرزونة، قنال واحد جرزونة، والبياضة واحد في جرزونة. هذوما البحورات اللي هبطتهم وزارة الصحة اليوم نعطيهم السباحة بالنسبة للصيف 2026. الحقيقة كي نوريكم الليستة هكا متاع البحورات كيفاش ومحطوطة قائمة الشواطئ المعنية بمنع السباحة، حاجة توجع القلب برشا، حاجة فريمون تأسفنا. بلادنا بلادنا بلاد سياحية، هذيك هي معناها بحوراتنا، هي اللي تتخلي السياح يجيونا في الصيف وباش يستمتعوا بجمال البحورات متاعنا. نعرفوا اللي البحورات متاعنا مني هما حتى توينسة اللي تقام يدوروا العالم وعاملوا برشا فواياجات، يقول لك راهي البنة متاع العومة في بحوراتنا في تونس راي ما تلقاهاش في حتى بحر وفي حتى بلاد. نجيو نلقاو كل مرة نخسروا، مش حتى بحر ومش اثنين، نلقاو بالعام على العام نخسروا في برشا بحورات، نخسروا فيهم جرة التصرفات الخايبة اللي نعملوا فيها احنا والتصرفات الخايبة اللي يعملوا فيها برشا مصانع. نلقاو خاطر برشا ويدين تصب في البحورات دونك اوتوماتيكمون شي باش يجبد بعضه، كيفاش باش نراو بعض يتم منع السباحة فيهم. الحقيقة في جيبس، جيبس يمكن من اكثر الولايات اللي رينا فيديوهات عليهم بحر اكحل اكحل اونديغي، معناها شو اسمه هو ذاك اونديغي سانس، معناها مصبوب في البحر وفي الشط، حاجة بالحق كاتاستروفيك اللي اللي نراو فيها وري البحورات كل معناها مربوطة ببعضها، راي مش نقول وكا جبس بعيدة علينا، احنا هنا عنا طرف بحورات مازالوا فالابل معناها نجموا نعوموا فيهم ومازالوا ديسبونيبل للسباحة، نجموا نعوموا فيهم، لكن البحورات كل راهي مربوطة ببعضها، وكيف كيف كما قلت لكم المرة الأولى هنايا راهي كلها زادة مربوطة بالتصرفات نتاعنا. وقت اللي انت تمشي للبحر وتخلي البلاستيك وتخلي الفضلات نتاعك وتمشي تروح، راهو بعد البحر فما حاجة اسمها مد وزجر، راهو بشي كل شيء باش يدخل الوسط البحر وبعد باش نلقاوها تمسخ، ويمكن من اكثر الحاجات اللي تضر البحر هي الفضلات نتاع المصانع اللي تتسيب في البحر، فما بحورات تسيبوا فيهم اناس وريناهم على عينينا ونراوه معناها مش بعيد علينا، ترى الناس كيفاش تسيب في البحر. دونك الحقيقة احنا صحيح نتفاجئ، لكن في نفس الوقت ما نتفاجئوش برشا على خطر حاجات قاعدين نراو فيهم على عينينا قاعدة تصير. ان شاء الله الوعي متاع المواطن هكا يتحرك شوية والسلوكيات متاعنا تتبدل شوية، كنا مشاو للبحر دي ما تكون عنا معناها عقلية، العقلية الباهية، العقلية اللي كما راك تتصرف في دارك يزمك تتصرف في الملك العمومي، ونحيوها عقلية رزق البيليك اللي نحكيوها معناها نورمال وعادي، والتلوث اللي قاعد يصير يعني بالحق حاجة ساعات راهي توجع القلب. وقت اللي نبداو ندورو زاده في الفيوبور نتاع بنزرت ونراو كميه الوسخ الخايبه في كل البارتي هذيك الكل، الوسخ هذاك شكون زعما اللي عملوا المواطن، وبعد المواطن هو بيدور اللي باش يتقلق من الروائح اللي باش تطلع من البارتي هذيك. دونك زاده احنا رانا معنيين، احنا زاده رانا من العبيد اللي نساهموا كسوا مساهمه ايجابيه والا مساهمه سلبيه. دونك ذوما البحورات اللي ممنوع فيهم السباحه الصيف سنه 2026، وللعبيد اللي فاتتها القائمه اللي كنت نسمي فيها تنجموا ترجعوا للفيديو متاعنا اللي تلقاوه موجود على لي دو باج متاعنا اوكسيجين افام واوكسيجين تونيزي، كيف كيف زيدا تنجموا تدخلوا للباج متاع وزارة الصحة وتلقاو القائمة متاع الولايات الكل اللي فيهم المنع من السباحة في عدد من الشواطئ. احنا مازلنا متواصلين معاكم في سامدي كلوب حتى المساعتين.
3: اتصال تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026، ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصال تونس لكلنا على مشت الفرح.
4: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
5: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، ملا كلمونا على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: تونس اليابان دور المجموعات كأس العالم أمريكا المكسيك وكندا بث مباشر للقاء تحاليل فنية تونس اليابان نهار الأحد 28 جوا أبرتير من الأربعة متاع الصباح ستوديو مونديال على أكسجين FM.
1: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
2: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا السينما والاغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات اكسجين افام.
3: دقيقة على موجات أكسجين أفام، رجعنا لكم مرة أخرى، رجعنا في آخر بارتي من سامدي كلوب للأسبوع هذية، باش نمشيو للتكنولوجي والأخبار التكنولوجية توتسويت في أوكسيتك.
4: أوكسيتك على أكسجين أفام، آخر أخبار التكنولوجيا.
3: في آخر أخبار التكنولوجيا باش نبدأ ونحكيو على اليوتيوب واللي تشدد الحرب متاحة على محتوى الذكاء الاصطناعي، وباش نعطيكم تفاصيل التشديد متاحة كيفاش صار. نحكيو على منصة اليوتيوب اللي قاعدة تواجه فيها انتقادات حادة بسبب السياسة متاحة الجديدة باش تكافح بها الذكاء الاصطناعي منخفض الجودة، اللي أضرت بشكل غير متوقع بألاف القنوات البشرية اللي ما يظهروش أصحابها قدام لكاميرا. هوني المفارقة تجي في أن المنصة قاعدة تشدد في الخناق على القنوات القديمة هذوما في الوقت اللي تستثمر فيه بكثافة في تطوير أدوات توليد المحتوى الاصطناعي. الحملة بدأت تتخذ طبع أكثر وضوح في جوان 2026

0: المشكلة ما توقفتش عند القنوات هذوما كهو، لكن التعديلات اللي دخلتهم يوتيوب بعد على الخوارزميات امتدت أثر متاحة شريحة أوسع برشا من المبدعين، بينهم أصحاب قنوات ما استخدموش أدوات الذكاء الاصطناعي جملة، إلا أنه طبيعة المحتوى متاحهم خليتهم يتيحوا ضمن الفئات اللي وليت الخوارزميات تخزر لها بحذر أكبر، وتعتبر تعد القنوات اللي ما يظهرش فيها مقدمي المحتوى قدام لي كاميرا وإلا ما يعرف بقنوات الفيسليس جزء راسخ من منظومة اليوتيوب ضمن سنوات طويلة. يعني العبيد اللي يعملوا في كونتوني على اليوتيوب من غير ما يظهروا وجوههم هما زيدا قاعدين للقنوات متاعهم قاعدة تتسكر. وقبل ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في وقت طويل كانوا آلاف المبدعين يعتمدوا على النموذج هذية باش ينجوا محتوى تعليمي تحليلي وثائقي ومتخصص. مستخدمي التعليق الصوتي كيف كيف، الرسوم التوضيحية، اللقطات الإرشافية، بدلا من الظهور الشخصي، فيما فضل زيدا برشا منهم أنهم يحافظوا على خصوصيتهم والفصل بين حياتهم الشخصية وبنشاطهم الرقمي. نحكي وكيف كيف على برمجية خبيثة وراء تسريب 56 مليون بريد إلكتروني و124 مليون كلمة مرور. دونك نحكي على التعرض 56.3 مليون حساب عالمي في جويليا 2000 في جوان بلوتو 2026. التسريب بيانات شمل أكثر من 56 مليون بريد إلكتروني، 124 مليون مود باس جمعت عبر برمجيات خبيثة تتسمى على الأنفو تيلرز على موقع هافل بين بوينت. هو أن صاحب تغيير كلمات المرور متأثرة بتوفعيل المصادقة الثنائية للحد من هجمات سرقة. الموقع هذية نصح العبيد أنهم يبدوا لمود باس متاحهم. دونك نحكيه على ملايين مستخدمين حول العالم تعرضوا لعملية اختراق تسببت في تسريب عناوين بريد إلكتروني كيف كيف كلمات مرور ضمن قاعدة بيانات ضخمة تم رصدها وجمعها من مصادر متعددة خلال شهر جوان. دونك كيف كيف حسب موقع أكسيوس يروا مسؤولين. دونك نتعديو للخبر اللي بعده وين تكتسب الخطوة أهمية خاصة وقت اللي تنعكس تحرك سريع. نحكيو على أنثروبيك اللي قاعدة تعاود في بناء قنوات التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ما دفعت مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسلامة التقنية لفرض قيود تصدير واسعة النطاق على أكثر نماذج الشركة تقدم. حسب موقع أكسيوس يروا مسؤولين داخل الإدارة الأمريكية إنه أنثروبيك ما عادش باش تنخرط بالقدر الكافي في معالجة المخاوف اللي أثرتها الحكومة الأمريكية بشأن قدرات النماذج الجديدة والمخاطر متاحة المحتملة. وفي المقابل قال المصدر إنه فرق تقنية من أنثروبيك بدأت بالفعل في التواصل مع مسؤولي البيت الأبيض عبر اجتماعات افتراضية منذ أول اتصال أجرته الإدارة الأمريكية إدارة دونالد ترامب مع الشركة البارح بشأن القضية. كذوما كانوا أخبرنا التكنولوجيا اللي عنا لليوم في أوكسيتك.
1: أوكسيتك على أكسجين أف أم، آخر أخبار التكنولوجيا.
0: ومن آخر أخبار التكنولوجيا نوصلوا لنهاية سامدي كلوب لليوم وللأسبوع هذي. نتقابلوا إن شاء الله مع بعضنا جمعة جاي. مازالوا ما جاوناش راهو التليفونات متاع الريزلتات متاع البكالوريا، دونك مازالوا ما طلعوش النتائج متاع البكالوريا. تنجموا بعد اتكلموا كيف كيف زميلتي فرح سعيداني اللي باش تجيكم ابارتيغ من مطليثة في برنامج ميزاجوغ. على هذاك ما تبدلوش الموجة، خليكم ديما برانشي على التسعين فيم. كنت معكم مرام الهذلي كوتي ميكرو، امل ايبيذي في الاخراج التقني والرقمي. انا مقعد لكم باش نقول لكم في لمان الناس الكل ان شاء الله نهاية اسبوع موافقة للجميع، ان شاء الله الناس الكل تفرح، الناس الكل ان شاء الله نراوي الفرحة وزغاديت في ديار التونسية متاعنا الكل. انا مقعد إن خليكم مع الموسيقى البنينة وانتوما ان شاء الله ما تبدلوش الموجة وتقعدوا ديما برانشي، وان شاء الله تعديو ويكاند ياسر مزيان الناس الكل.
2: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
3: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا سينما والاغاني. ساندي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين أفهم.

0: صوت العالي. تونس، اليابان، دور المجموعات، كأس العالم، أمريكا، المكسيك وكندا. بث مباشر للقاء، تحاليل فنية، تونس، اليابان، نهار الأحد 28 جوان أبرتير من الأربعة متاع الصباح، ستوديو مونديال على أكسجين FM.
1: اتصالة تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالة تونس الكلنا على موجة الفرح.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج
5: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيرو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك.
6: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
7: فلاح، جاردينية، مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
8: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
9: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
10: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: تونس هنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك مش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26 مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
1: مع سبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة سبند خيوط ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع سبنديليس عيش جو المونديال.

0: Passive Relax بإنرجي للماكس More Hype وتلوج على Good Vibe دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة الدنيا زينة تبعني نبني والدنيا
3: أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيينة
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي أما وين باش نلقاوها دليل الكل
4: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280 أهيت البرهومي في كل دار يفرح أكبر وصغار
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
6: طاقتك تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع توسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذا دوم في بنزرت
4: الدورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.

0: عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرح.
2: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار، عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. معا

www.radiooxygène.tn. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومع عدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygène.tn. الناس الكل على عصابة، الناس الكل تستنى في نتائج بكالوريا 2026. إن شاء الله ربي ينجح تلامذة الكل، إن شاء الله تزغريتا في كل دار يا ربي، إن شاء الله نسمعوا الأخبار الباهية في الوقت المحدد. صار تحيين في وزارة التربية، الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا سيكون يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري، والإعلان عن طريق الإرساليات القصيرة سيتم حال جاهزيتها. معناتها مازالوا ما حضروش النتائج، في انتظار النتائج نوسعوا بالنا سورتو صغيراتنا، بالله هاكا نوسعوا لهم بالهم، معناتها نخليوهم يستنيوا النتيجة بأقل ضغط، على خاطر والضغط ذيك اللي بهيلهم به للعائلة. فما حوادث صاروا عمني ولويت عمني والفي في نتائج البكالوريا، سمعنا حتى فما شكون معناتها لا قدر الله تصير له مضاعفات جسدية خايبة برشا نتيجة الضغط اللي يتعرضوا له وقت انتظار النتائج ولا وقت اعلان النتائج. ابخيتو راهي تطلع تهبط، تقعد نتيجه عاديه لامتحانات عاديه، الا كان ربي يجيبهم في الصويب ونجحوا، وان شاء الله يا ربي يكملوا بقيه المشوار بنجاح وتفوق. وما زالت الدنيا قدامهم، وما زالوا برشا امتحانات متاع حياه قدامهم كيف كيف، لكن ما حالفهمش الحظ والا تعديوا الى دوره الابطال راهو كيف كيف، معناتها ما فيتهم حتى شيء ومش باش يفوتهم حتى شيء. معناتها نحكي معكم من المستقبل، راهو كل شيء من بعد نجم راتربي، وإلا كان تعدينا كنترول رانا نجم نسلكوها في الكنترول وبالكدي زيدا، إلا كان تعدينا العام الجاي وما نجحناش معناتها ما هيش نهاية الدنيا، والحياة ما تعرفش عليها شنو مخبيت لك، وتنجم انت تنجح في حياتك اكثر من اللي باش ينجح من الدورة الرئيسية. معناتها كل واحد ربي شنو كاتب له، اللي علينا عملناه، القراية وقريتوها، التحضير وحضرتوه، كل شيء إن شاء الله يا ربي يجي في أوانه، والنجاح بيان سور إن شاء الله حليف الجميع. كيف ما قلت لكم الضغط مش باهي لا للكبار ولا للصغار، لا اللي عداو ولا اللي يستنيوا معاهم من أولياء، نعرفوا حاجة ما هيش سهلة ونعرفوا أقوى منكم، أما نحاولوا نوسعوا بالنا بأي حاجة، الاستغفار، نلعبوا جو مع بعضنا، نوسعوا بالنا ما نخليوش الضغط يسيطر علينا وستريس يسيطر علينا. في حال ما غدوة النتيجة ولا في الليل، الوقت هذيك الكل نستغلوه في حاجات اللي تنجم تنحي علينا الضغط والستريس. سينا احنا مزينا مواصلين معاكم في برنامج ميزة جوغ من توا حتكش للخمسة متاع العشية، ان شاء الله من هنا الوقت هنسمعوا برشا برشا زغاريت. مرافقتني اليوم في الاخراج صديقتي العزيزة على قلبي أمولة، أمالي بيذي في التنسيق، الشيخ فتحي الغنية نحبها برشا يا أمولة، برافو. وفي رئيس التحرير ألفة الجندوبي. نرجعكم بعد شوية على موجة راديو أكسجين أف أم.

0: فانسيز تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ما لتاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26 مع اتصالات تونس لكلنا على مشت الفرح.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
4: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350.
6: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقه وامان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
7: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

Yamazsınız sana! Sula! Güne!

الميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي بشيكون اسم برنامجنا ميزاجور.

0: radiooxygène.tn.
1: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرح.
2: مع شبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبن خيوط ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو.

0: قاعد نتبع فيك العيد الجاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيينة،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زارت فروه انفولا 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور.

www.radiooxygène.tn. اكسجين راديو مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومع عدلين الموجة 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygène.tn. توا نورمالمون بعد نتائج البكالوريا وبعد الامتحانات وبعد الفترة متاع المراجعة لفامي الكل العائلات الكل باش يتوجهوا للأماكن السياحية في بنزرت باش يوليوا يتحركوا أكثر مع بداية العطلة الصيفية. إن شاء الله الناس الكل تعديها بخير وصحة وسلامة. نورمالمون الأنظار ستتوجه للشطوط متاعنا للأماكن السياحية للكورنيش للبلايس اللي نجم نتفرهدوا فيهم في العطلة. تبقى فما نقاط لازمنا نحترموهم، فما حاجات باش تتعدى عطلة آمنة للجميع، فما حاجات وجب احترامها. إلا كان فما بلاصة قاعدين فيها عائلات ماذا بينا الشباب، وإحنا نعرفوا الشباب تصرفاته ساعات تكون ما هيش واعية، ساعات تكون ما هيش مدروسة، دونك ماذا بينا نحترموا بعضنا. الاحترام هو الأساس في الأماكن العامة، في وسائل النقل، في البلايس اللي يكونوا فيها فما برشا حركة، ماذا بينا نحترموا، ماذا بينا نحاولوا لماكسيموم الكبار نبجلوهم. بيان سور الليجان عندهم ساعات هكا خروج على السطر، وأكيد نفهموا بعضنا كي نبدأ نحكي، ودوك ماذا بينا الاحترام هو الأساس، نحترموا بعضنا باش نجم تكون عطلة باهية. كيف كيف زادة نحترموا رواحنا، وديما الموضوع نحكي فيه راهو كل بلاصة نقعدوا فيها ونجيو باش نقوموا لازمنا نحترموا البلاصة هذيك، خاصة كيف تكون بلاصة فيرج، شط ما يكونش فيه برشا عبيد، بلاصة ما تتعديش منها كاميون البلدية، ما يتعديوش منها أعوان البلدية. لازمنا باش نحترموا رواحنا وما نخليوش فضلاتنا ملوحة غديك على خطر ومش باش يهزها حتى حد بخلافنا. علاش ديما نحكي في المواضيع هذية وعليش ديما نأكد على الحاجات هذي؟ على خطر كل عام نفس السلوكيات تتعاود. في الصيف نفس الحاجات نشوفوهم، قشور الدلاع هما بيدهم، حفاظات الخشاشر الصغار هما بيدهم نلقاهم في نفس البلايس، الدبابس بكل أنواعها البلار والبلاستيك، كل أنواع الفضلات. فما ناس حتى حويجها اللي معاش تستحقها ولا شليكة تتقطع معناتها يخليها سيغ لوشان ويروح. ما فهمتش علاش السلوكيات هذية اللي من بعد تنفر العبيد في تونس، معناتها تخلي العبيد يقولك أنا البلاصة هذيك ما عادش نمشيلها على خطرها مسخة، على خطر ناسها مسخين. علاش نخليو رواحنا اللي كومنتير الخايبين وإحنا في حاجة للتعريف بسياحتنا، في حاجة للتعريف بنزرتنا بتونسنا، باش العبيد يجيونا من خارج حدود الوطن، باش نخليو سمعة باهية، باش نخليو صورة باهية لبلادنا. بنزرت خاصة ربي عطاها من خيراته، معناتها عنا الأماكن الجميلة الكل، معناتها كان تحبوا الجبولات عنا جبولات، كان تحبوا البحر عنا البحر، كل شيء عنا، معناتها كل شيء ربي عطاها بنزرت بكماله. حاجة بركة الحقيقة مظلومة فيها بنزرت كونه في كل صيف ما نخليه ما نبدعوا بيهم الأماكن هذوما بالتلوث. نعطيكم فكرة أخرى، معناها على بلاصة كنا الناس الكل نحبوا نمشيوا لها والناس الكل ولات تحب تمشي لها، خاصة في الفترة ما بين جانفي ومارس، توا الناس الكل ما عادش يحبوا يمشيوا لها. علاش؟ ويد الزيتون. علاش؟ على خاطر الناس اللي مشيوا لها الكل ليزي صار فيها تلوث سمعي وبصري، ليزي ولينا نشوفوا فيها كل انواع الفضلات، ليزي هو شليل من اجمل ما فما في الجمهوريه، معناتها شليل كيف ما هكيكا في بلدان اخرى، معناتها توا باغ اكزامبل في تركيا في سابانجا هو شليل اصطناعي، شلالات اصطناعيه ما خلقهمش ربي سبحانه، خلقهم الانسان، عملهم الانسان، صنعهم الانسان. وشوفوا كيفاش من كل دول العالم قاعدين يجيوا لك البلاصة هذيك اللي هي بخاتيك ما هيش طبيعية، معناتها الكلها مصطنعة والكلها معناتها اصطناعية.
واحنا ربي عطانا معناها من خيره باش احنا نمشي وغاديكا ونهزوا معنا الكسكسي والمقرونة ونخليه وغاديكا دبيبز الجيزوز ودبيبز الجو ونخليه وستاشيات وساندويتشات ونروحوا ومن بعد البلاصة هذيكا يوليوا العبيد في بلاصة ما يهبطوا في تصاور جميلة باش يجيونا العبيد من 24 ولاية وباش يجيونا العبيد من خارج أنحاء العالم من من من خارج الجمهورية نوليو احنا نستقبلوا العبيد بلوتو من خارج تونس نوليو نفروا فيهم معناها بمشاهد الحقيقة فظيعة فظيعة تلوث معناتها كل بلاصة وليت تدخل لها البشرية تفسد ما فهمتش علاش كيف كيف شطوطنا تو باش يوليو يعملوا المشوى على البحر ويخليوا الفضلات نتاعهم غاديكا باش يوليو يجيبوا الساندويتشات في ساشيات وفي كويغت ويخليوا كل شيء غاديكا. الشيء اللي بالحق معناها وحكيت عليه الجمعه اللي فاتت وكنت حكيت باكثر تفاصيل على المواضيع هذيا وكيفاش نعلموا صغارنا الاحترام ولزمنا نعلموا صغارنا كيفاش يحترموا الطبيعه ويحترموا الغير وتحترم غيرك وقت اللي ما تخليلوش البلاصه هذيك مسخه باش هو ينجم يجي ويقعد فيها ويتفرهد فيها. سينو في انتظار نتائج البكالوريا ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل ان شاء الله يا ربي نسمعوا خبير به على وليداتنا يا ربي وان شاء الله نشوفوا العائلات الكل فرحانه من قبيلي واحنا نستني والحقيقه واحده من الناس على اعصابي تقولش علي عندي شكون في الباك فما بالك الناس اللي بالحق قاعدين يعيشوا في ضغط كبير كيف ما قلت لكم ربي معاكم ان شاء الله وان شاء الله المليح يبت بالكشي فما نسبة نجاح عالية السنة بالكشي فما حاجة مزيانة تستنى فيكم واللي يستنى في 10 معدل إن شاء الله يجيب 12 واللي يستنى في 12 إن شاء الله يجيب 15 واللي يستنى في 20 إن شاء الله 22 يا ربي ومش غريب على التوينسة ديما فما معدلات مشرفة وديما فما فرحة كبيرة في البكالوريا. بعد شوية إن شاء الله نسمع الطبيل والزكار في كل حومة إن شاء الله يا ربي احنا نرجعكم بعد شوية على موجات راديو أكسجين FM. ريستي برانشي.

تونس، اليابان، دور المجموعات، كأس العالم، أمريكا، المكسيك وكندا. بث مباشر للقاء، تحاليل فنية، تونس، اليابان، نهار الأحد أبرتير من الأربعة متاع الصباح، استوديو مونديال على أكسجين.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: القهوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انتي تعرف علاش؟
2: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: قرش ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه متحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب بورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل، معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعة وكبيره من قطاع الغيار الاصليه، Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك ويدوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افنيو حبيب بورقيبة، راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
7: أنا جيت وشايبة فرحة.
6: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026، بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، الزرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق المزيانه يتلاقاو.
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين افام، حكاية تتعاش.
2: ميزاجور مش اسم برنامج فقط، انما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للاشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور.

www.radiooxygène.tn. مرحبا بكم من الكل من جديد على موجات راديو أكسجين FM. قاعدين نتبع وقاعدين نستناو على أحر من الجمر في نتائج البكالوريا. الحقيقة اللي ضحكني هو تفاعل المواطنين مع الروتار اللي قاعد يصير لي كومنتير اللي نشوفوا فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي. معناتها فريمون التونسي والنكتة دي ما حاضرة حتى في وقت الجد وحتى في المواقف الصعبة. فما شكون كتب هنا بردنا القيلة يوم بعد ما تعرفش نزيدوا نستنيه ولا الصهرية فريمون بالحق. المرة هذية شو نقولوها؟ راكم طولتوا عليهم بالحق, طولتوا عليهم برشا برشا برشا. الله أعلم شنية سبب الرتار هذية, التأخير هذية, ما نعرفوش شنو سبب بتاعه. أكيد فما حاجة معناها قاعدة تصير, أكيد فما تثبت من النتائج, أكيد فما بروتوكول لازم يصير وفما مراحل لازمها تصير. أما الحقيقة ما أنت تعبوا, نتصور اللي فما أعصاب مجدودة نستنى على أحر من الجمر. إن شاء الله يا ربي, يا ربي سمعكم الخير, وإن شاء الله الفرحة في كل دار يا ربي, وربي سمعنا علم الخير. سينا باش نحكيه على المهرجانات. فما عديد الأخبار اللي تتصدر عناوين لهذا الأسبوع. مهرجان بنزرت الدولي, فما معلومات مؤكدة أنه حفلة الافتتاح باش تكون إيا دغنوج الفنانة التونسية الكفية. إيا دغنوج هي اللي باش تحيي حفل الافتتاح, افتتاح مهرجان بنزرت الدولي. حفلة الاختتام يقولوا كونه لطفي بوشنيق هو أبرز المرشحين لاختتام الدورة. كيف يقولوا كونه فما برشا أخبار, هذا الكل غير مؤكد الحقيقة, هذه حديث معناتها يصير في الوسط الفني والثقافي. الشيمي نورمالمون باش يكون عنده دورة في مهرجانات صيف السنة كيف ما عم ناول. نورمالمون باش يعمل دورة على المهرجانات الكبرى في بنزرت ادم في بنزرت وفي تونس ادم بعد ما عمل نجاح كبير برشا في صيفة 2025 باش يكون موجود زيدا في صيفة 2026. شاب مامي كيف نورمالمون باش يكون في بنزرت. كازو مؤكد نورمالمون باش يكون حاضر في بنزرت. عديد الاسماء والوجوه البارزة فنيا واللي عاملين سكسي في مواقع التواصل الاجتماعي دونك باش يكونوا حاضرين في انتظار الندوات الصحفية للمهرجانات التونسية. ان شاء الله يا ربي تكون, خاطر راهو المهرجانات راهي ماهيش حدث ثقافي فقط, معناه انا نشوف المهرجانات التونسية ميسرة البرشا عبيد في لي زالونتور نتاع المهرجان. باغ اكزومبل نحكيو على مهرجان بنزرت الدولي, اكيد كيف نحكيو هكا الناس الكل تفهم المهرجان موقعه استراتيجي, معناه التاكسيستية اللي كان يعمل كورسة واثنين معناها في لي زالونتور هذيك باش يولي يعمل 5-6 كورسات غاديك. التاكسيستية الكل تولي تخدم, الحماسة اللي دايرين بالمهرجان الكل يخدموا, تونيزي أوتوروت تخدم, الناس الكل تخدم خاصة في الحفلات الكبيرة, معناها الناس الكل تولي تسترزق. الكاسكروتيجي اللي بحذا المهرجان اللي من المونجيلا وانت طالع على المهرجان, الناس الكل يخدموا. العبيد يجيوا ساعات باش يعديوا ليلة في الوتلة متاع بنزرت غيان كو على خاطر فما فنينهم المفضل في بنزرت. السنة على ما يبدو في بنزرت فما عدد قياسي تاع حفلات لفنانين اجانب, دونك باش يكون فما برشا حفالي سورتو بعدك الربتور نتاع الكورونا. وبعد الكورونا سورتو ضعضعت الميزانيه نتاع المهرجانات الكل في تونس, وبعدك نورمالمون الدوره اللي تراتيت للمهرجانات دونك الناس الكل من بعد ولاو يقتصدوا في الميزانيه, وشفنا عروض 100% تونسيه باش يحاولوا يقتصدوا في
ميزانية، إلا أنه الفكرة أنا عجبتني برشا على خاطر اكتشفنا أنه تونسي عبي، معناتها تونسي يعمل سولد أوت، الفنانين التوانسة نتاعنا الكل يعملوا سولد أوت، ويجي هالجندوبي الزيارة أن سيغتان مومون لطفي العبدلي وقتها كيف كيف معناتها يعمل فول معناها سولد أوت، معناتها أكثر من سولد أوت، الزيارة كيف كيف الكريم الغربي وقتها، معناتها بسام الحمراوي، جعفر القاسمي، معناتها صبر الرباعي، لطفي بوشناق، زياد غرسة، معناتها فنانين اللي نجموا يعبيوا لك مسارح، فنانين كبار معناتها في في تونس، واكتشفنا انه التونسي يعبي وانه التونسي معناتها يجيوا هالعباد خارج من خارج حدود الوطن كغيمو مواطنين بالخارج يبرمجوا العوده نتاعهم حسب برمجه المهرجان. تبقى المشكله اللي معناتها نورمالمون الحقيقه تتصلح توا في 2000

0: شاء الله عطلة سعيدة للجميع، ونشوفوا الحركة الاقتصادية تتحرك بالثقافة. هي راهي دورة كاملة، الاقتصاد والثقافة وكل شيء راهو مربوط ببعضه. وقت يكون فما مهرجانات ويكون فما حركة، ناس تديبلاسي، ناس تتحرك، ناس بدا عاملة جو، يشريوا كل شيء حتى من المشموم معناتها يتباع وقت المهرجانات، كل شيء يتباع، اللي يبيع القطانية، اللي يبيع كل شيء، كل شيء يتحرك. دونك ان شاء الله موسم صيفي سعيد ومريح للجميع. احنا نرجو لكم بعد شوية على موجة راديو أكسجين FM كيف ما العادة في انتظار نتائج البكالوريا. نوسع لكم بالكم برشا موزيكا، اخترنا اليوم باش يكون هكا البرنامج خفيف نظيف، فيه الأغلبية برشا موزيكا هكا جو خفيف باش تعملوا بان كيف ونرتحكم شوية من الضغط اللي قاعدين تعيشوا فيه وفي انتظار نتائج البكالوريا. من هنا الوقت ان شاء الله نسمعوا برشا فرحة، برشا صغاريات وبرشا طبيل سختو، خاطر سي بون الفرحة متاع الباك وليت مربوطة بالطبيل. احنا توين صارنا كسكسلو يرجع لصلو، هكا العادة هذية فقدناها لسنوات وبعد رجعنا الطبيل ورجعنا الذكار، وان شاء الله يرجع الجو الاخر الكل بتيت ابتي. نرجعكم بعد شوية على موجة راديو أكسجين FM.
1: ميزاجور مش اسم برنامج فقط، انما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور مع

مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور.

0: www.radiooxygène.tn. مرحبا بكم من جديد على موجات راديو أكسجين FM. أكيد الناس الكل سمعتوا بلاغ وزارة الصحة 49 نقطة في شواطئنا تمنع فيها السباحة، من بينها شاطئ عين جرينز بقليبيا ولاس فيغاس بسوسة. الحقيقة إذا كان الوعي يكون غايب في المجتمع راهي باش تصير برشا مشاكل وباش يكون فما خطورة على حياتكم كاريمون. ونتفكروا معناتها ناول شنو الكوارث اللي صاروا، فما أوقات اللي تكون فيهم السباحة ممنوعة في كل الشواطئ التونسية، إلا أنه فما عبيد وفما مصطفين ما يسمعوش معناتها البلاغات بتاع وزارة الصحة ويكونوا كمام موجودين ويعوموا، ومن بعد نسمعوا بحالات الغرق وبالكوارث اللي تنجم تصير، خطر البحر وما يرحمش، وتعرفوا اللي البحر غدار ويصيروا فيه برشا مشاكل. كيف كيف تويكا فما شواطئ غير محروسة وفما شواطئ صعيب فيها العومين. 49 نقطة في شواطئنا في تونس هما اللي تمنع فيهم السباحة، والعبيد كمام زادة تمشي لهم وتعوم فيهم. إذا كان بلاصة ما نلقاش فيها أنا سباح منقذ، وإلا بلاصة ممنوع فيها السباحة والناس الكل حكيت والإذاعات الكل حكيت والناس الكل تعطاوا مع المعلومة، ما فهميش علاش احنا باش نتحديوا معناتها الطبيعة كمام نقولوا ليه انا عوام وانا كذير. البحر ما يعرفش عوام ولا مش عوام ولا ولد بحر ولا مش ولد بحر. يسفي تمنع السباحة ستمنع السباحة تفاديا لأي خطر على حياتك وعلى حياة عائلتك. كيف كيف لجان جنرالمون اللي هما يكون عندهم هكا آراء هكا صعيبة ويشدوا صحيح في المواقف متاحهم، راهو بلايس في بنزرت، فما بلايس في بنزرت اختير كثيرة، والبحر متحرك يبدأ فيهم بالقدي ويكونوا حتى الشط يكون غشو معناتها يكون فيه برشا حجر ويكون فيه برشا خطر. دونك هذوك ما راهو يمنع فيهم السباحة. أكيد خديتوا أكثر تفاصيل مع زميلتي مرام. دونك الموضوع مش بسهولة اللي تتصوروها، دونك ماذا بينا ناخذوا المواضيع كيف ما عطاتهم لنا وزارة الصحة، وماذا بينا الناس الكل نعملوا طلة على النقاط هذوما اللي تمنع فيهم السباحة، ونكونوا زادة على علم ودراية وين باش يمشيوا وليداتنا يعوموا، كسوا معانا مع العائلة وإلا مع أصحابهم، ديما ماذا بينا يكونوا تحت عينينا ومن خاطروش بحياتهم. سينا انطلاق ان شاء الله فعاليات الدورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني بتبرقة، باش نحكيو عليه الجمعة الجاية بأكثر تفاصيل، باش نحكيو زاد الجمعة الجاية مع مندوب الثقافة في جندوبة، باش نحكيو معاه على فعاليات مهرجان جاز بتبرقة. ان شاء الله الجمعة الجاية باش يكون حاضر معنا وناخذوا أكثر تفاصيل على العودة لهذا المهرجان اللي انتظرناه كثيرا ونستحقه برشا. رانا المهرجانات في الجهات كيف ما قلت لكم، هي المهرجانات تحيي الجهات. كيف نسمع بمهرجان في الكيف ولا في جندوبة ولا في تبرقة ولا في أي بلاصة في الجمهورية، نفرح برشا على خطر نعرف اللي المكان بش يكون فيه حركية وبش يكون فيه حراك ثقافي ممتاز واللي يخلق زادة حراك اقتصادي. سينو من هنا الجمعة الجاية نبقيكم على خير إن شاء الله يا ربي. حبيت نعيش معاكم فرحة الباك، حبينا في خطر جنرال مونستينستين الحقيقة، وتعودت في أكسيجين FM كونه نعيش معاكم في كل عام فرحة البكالوريا، ويكون تزغريت في المباشر والعائلات الكل تفرح معايا في المباشر، إلا أنه إسنى البكالوريا إن شاء الله باش تكون النتائج متاحة نورمالمون في ساعات القليلة القادمة. سينو عنا ديديكاس من عند زميلنا الشيخ فتحي البي اللي بيش يكون حاضر معنا في المباشر بيش يقدم ديديكاس خاص. الشيخ فتحي البي بيان سور تسمعوه كل يوم الصباح، هو أول إنسان يفتتح المباشر على موجات إذاعة أكسجين FM، هو المنسق العام راو لهنا لكل التحركات في الإذاعة، ما فماش حركة فوتو. الشيخ فتحي البي تحركاتنا الكل مرصودة من قبل الشيخ فتحي البي. مرحبا بك شيخ.
1: مرحبا بك. مرحبا بأمل. مرحبا بك انت دادا وربي فضلك بنتك أسوة وأدومة الغالي وخونة التوفيق.
0: يا عايشك سينا شيخ، قبل الديديكاس وقبل كل شيء خلينا نحكي وندرس شوية، بما أنه أنت مربي وبما أنه التعليم مهنة أنت تمارس فيها سنوات العمر، شنية تتمنى التلاميذ البكالوريا وشنية قولك في التأخير اللي صار سنة؟
1: والله يجي قولك موش تأخير. علاش؟ خاطر احنا من بدينا نعسوا في الباك سمعنا بلي النتيجه يوم 23 جوان رسميا. يعني فما محاولات حاب عملوا تقع محاولات ربما قبل بلي سماس والكل، ولعل التاخيره فاخيره ماكشي غدوه بعد غدوه، وربي ينجح الجميع. وحدث عادي كما كنت تحكي، عجبني كلامك، حدث عادي بالنسبه للباك، عدينا ربي يجيبنا في الصغير. ومعناها هذيك الدنيا فيها ربح فيها تعادل فيها خساره، وان شاء الله ديما احنا متفائلين، عندنا ثقتنا كبيره في ربي. وحبيت نعمل التحية، عندي تلميذي توا إطار عالي في شركة مؤسسة حكومية سي فيصل الرحمن، يقرأ عندي سابقا، هذي عنده بنية اسمها أميرة، هذه أميرة الرحماني من تلميذ ابن شرف مدرسة الإعدادية. تزوجت بسي عنا زوجها وجدي العربي، البارح جاتهم بنوتة صغرونة تحتها في الجوان سماوها غالية. بالمناسبة ذي نقدموا لهم اللي هو أخذته مستمع وفيه، هو وزوجته وليداته وولد ولاده، الأكسجين فهم. ألف تحية للجميع، ربي يفرح الجميع، وربي كيعطينا خيره مولود وأن نجحنا في الباك نشكروه نحمدوه نصدقه ونعملوا حاجة باهية. وبتبيع حال حتى الإنسان اللي ما تحققش الأمنية متاعه، نعش أنا عنده تكون فقدت أنا ولا حاجة، نحمد ربي ديما نشكر ربي في الباهي والخايب. والدنيا فرح فيها ضحكة فيها ابتسامة فيها غش، ويساعده يهناه اللي يتقبل كل الحاجات اللي تقع له في الدنيا الباهية والخايبة بالشكر، ونحمد ربي على كل الظروف والأحوال. أنا نفرح برشا كي نشوف بلادنا تونس
0: تتفكر
1: في أمن وأمان.
0: تتفكر شيخ عمنيول في نفس المكان وفي نفس الموعد في إذاعة أكسجين فم في برنامج ميزاجور، كنت حاضر معايا زادة وقت الإعلان على نتائج البكالوريا، كنا حاضرين في المباشر، وكنا قلنا كونه الفرصة هذية اللي عطاهينا ربي متاع باش نعيشوا نتائج البكالوريا ونتحمس ونبدأ فرحانين ونخلطوا نعديوا الباك برشا
1: حماس
0: وكل ديجا نعمة.
1: ديجا
0: نعمة كونه خلطنا عدينا ومشينا وكتبنا وكل شيء، تبقى البقية عند ربي سبحانه وتعالى.
1: والإنسان ديما عنده طموحات يحب يعني تتحقق له، وإذا كان ما تحققتش كلها على الأقل بعض منها، وديما نحمد ربي. كما ذي غالية بنت أميرة الرحماني هذه مثلا تولدت البارح، رايك عادات مع جماعة الباك، وربي نجح وربي ديما في الصغير، هي وأسوة وأدومة.
0: أي أسوة أدومة أمل راوبة في مدة نقولوا احنا قديش 14 سنة القديم باش نكونوا في نفس الضغط ذي. أمل راوبة أنت تبدأ تستنى في النتيجة نتاع أدومة، وأنا نبدأ نستنى في نتيجة أسوة، معناتها لا يبي تجري راو شيخة
1: هكا.
0: هاو ربي فضلنا صغيراتنا الكل، وإن شاء الله يا ربي نعيشوا الفرحة والتزغريتة في كل دار يا ربي، وإن شاء الله كل عائلة تستنى في البشرة. إن شاء الله أنا سبقنا يعلي وعلي وعلي والراديو هيك. أمل باش تخلي لكم فريمون أجواء احتفالية هكا، يقول لك سبق الخير، احنا أنا سبقنا تزغريتا. شكرا لكم الناس الكل، احنا إن شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس الموعد ونفس التوقيت على موجات إذاعة أكسجين فام. إن شاء الله يا ربي أياماتكم الكلها فرح وأفراح ونجاحات، تصبح على خير. كنت حاضرة معكم فرح سعيداني من وراء الميكرو، أمل في الإخراج والإخراج الرقمي، الشيخ فتحي البي في التنسيق، ألفة الجندوبي في رئاسة التحرير.
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة، مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة. يخي شنو أحلى من هرب حار في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك

0: قديمة معنا.
1: تونس، اليابان، دور المجموعات، كأس العالم، أمريكا، المكسيك وكندا. بث مباشر للقاء، تحاليل فنية، تونس، اليابان، نهار الأحد أبرتير من الأربعة متاع الصباح، ستوديو مونديال على أكسجين FM.
2: هذا كيفاش نحب نعدي عمري أنا معك، هذا كيفاش أنا من قلبي راني دي مرات أحمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك صلح لأي وقت كلامي هذا.

حسبت ما قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم فايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
4: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكلنا على مشت الفرحة.
5: صناعي وتبع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi Emina. Majmou awes aw kibira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, twafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou bensiha lkarhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'a. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
9: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
10: أنا جيت وجايبة فرحة بكل.
9: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسوام المزيانه

0: ميشن اف ام بالصوت العاد.
1: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة الزينة. محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
2: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
1: أمين يا رب العالمين.
3: دعوة حلوة فتحة سكام.
1: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب لحنين. هذه كلمتي للميمة لميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
0: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
1: مع تونس فايقين للتسعين
0: عندك أورانج
2: مع سبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها في كل حكة سبند خيار ديليس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع سبنديليس عيش جو المونديال

0: بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: تبعني نبني
2: والدنيا زينة الدنيا زينة تبعني
3: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيينة
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش
3: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي اما وين باش نلقاو هالدليل الكل
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280 هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
6: طاقتك تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذا دوم في بنزرت
4: الدورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.
9: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM

0: اليابان، دور المجموعات كأس العالم، أمريكا، المكسيك وكندا. بث مباشر للقاء، تحاليل فنية، تونس، اليابان. نهار الأحد أبرتير من الأربعة متاع الصباح، ستوديو مونديال على أكسجين أف أم.
1: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كورجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكج بن خيوط ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كورجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.

0: آمن. هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زارت فروة أنفولان 28 820 280. أهيب البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بن زرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
6: FM
7: Oxygène FM, بالصوت.

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
4: صناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تو بورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes Aou Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah Al-Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tensash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة بكي.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزيانه

تونس اليابان دور المجموعات كأس العالم أمريكا المكسيك وكندا بث مباشر للقاء تحاليل فنية تونس اليابان نهار الأحد أبرتير من الأربعة متاع الصباح استوديو مونديال على أكسجين أفريقيا.

0: بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي مالا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عايد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

تونس، اليابان، دور المجموعات، كأس العالم، أمريكا، المكسيك وكندا. بث مباشر للقاء، تحاليل فنية، تونس، اليابان، نهار الأحد أبرتير من الأربعة متاع الصباح، استوديو مونديال على أكسجين FM.

0: الخميس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك مش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26 مع اتصالات تونس لكلنا على مشت الفرحة.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
2: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشفرها صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين البحر المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826 وإلا 98 680 804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
3: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط بحر وشمس أمبيونس وموزيكا عومة وتفريد تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع الصباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
4: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة نتحديك الذوق البنة هذه وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كان في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش لبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عن عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
6: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.

كونسرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: اتصالي تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالي تونس الكلنا على موجة الفرحة.
2: مع شبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيار ديريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.

0: يا آمنة هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وأنا نحبها بلندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.

احنا معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: FM.
1: Oxygène FM, بصوت العالم.
2: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على مشت الفرحة.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات مالت البرقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل برقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
5: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع الصباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
6: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

تونس اليابان دور المجموعات كأس العالم أمريكا المكسيك وكندا بث مباشر للقاء تحاليل فنية تونس اليابان نهار الأحد أبرتير من الأربعة متاع الصباح استوديو مونديال على أكسجين أف إم.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Otangu Dima Mana. Otangu Dima Mana.
0: المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة طياشي.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: احنا معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فام بالصوت العالي.